0: أهلاً بيك يا عزيزتي، وأهلاً بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة بتقول إن المرأة عندها قوة كبيرة جداً لتحمل الألم، رغم إنها رقيقة وأضعف من الراجل جسدياً، لكن بتقدر تكون زي الأسد في مواجهة الصعاب والمواقف الصعبة، وتستطيع إن هي تفكر في حلول وفي بدائل. ودلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا مريم النبية، أخت موسى وأخت هارون الكاهن. عندي كلام كتير ينفع أحكي لكم عليه. ممكن أحكي لكم لما كنا عبيد عند فرعون، وممكن لما كنت بشوف موسى وهو صغير وكان في النهر. ممكن عن معاملات ربنا لينا وإحنا في البرية. ممكن أقول عن لما غلطت واتكلمت كلام وحش على موسى وربنا عاقبني. لكن أكتر موقف فرق معايا هو لما خرجنا من أرض مصر، شفنا البحر وهو بيتشق شمال ويمين، عدينا من وسطيه وربنا أنقذنا من إيد فرعون. بعدها كل جنود فرعون ومركباته غرقت في البحر، ولقيت نفسي فرحانة وبرنم وأغني وأمجد الرب، وكل الشعب كان بيرنم معايا.

سمعنا مريم بتحكي وبتشهد عن أمور عظيمة عملها الله ومعجزات العقل مش ممكن يصدقها، لكن كل الحاجات اللي حصلت كانت بتخلي إيمان مريم يزيد ومعرفتها بالله إنه قادر على كل شيء تكبر كل يوم، وده خلاها يكون عندها دور مع شعب ربنا لأنها كانت نبية وعرفت إزاي تنطق وتتكلم وترنم وتسبح الله. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. كتير من الأمور في حياتنا بتمر علينا عادي خالص، لكن لو بنشوف فيها إيد ربنا قد إيه كانت معانا بنعرف نسبح الرب من كل قلوبنا. التطبيق النهاردة إزاي تقري سفر الخروج أصحاح 14 و15 وتسبح الله. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا إمرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiosclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا أخوتي المستمعين من الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها شن صار في سيدنا يوسف من هو صغير لعند ما قعد حاكم مصر باسم فرعون، كيف إن أخوته باعوه للتجار، وكيف قعد خادم الفطيفار، وكيف ظلماته مرات فطيفار، وكيف خش الحبس وربي كان معاه في الحبس، وكيف رئيس السجانين اهتم به اهتمام خاص وحط مسؤول عليه المساجين لأمانته وصدقه، لأن سيدنا يوسف كان مطيع لله لأقصى حد. وعرفنا أن سيدنا يوسف قدر يفسر أحلام فرعون وهو في السجن، ولما فسرها وطلع فرعون وحط حاكم على مصر، طبعا هذا كله بمشيئة الله وتدبيره. وعرفنا أن في مصر وفي كل أنحاء الأرض صار مجاعة كبيرة في أرض كنعان ومساكن سيدنا يعقوب اللي هو أبو سيدنا يوسف، صارت مجاعة كبيرة كمان لكالهم. وقرر سيدنا يعقوب أنه يدز عياله لمصر بيش يجيبوا قمح من غادي، فطلعوا عياله وسمعوا كلام باطن طبعا وسافروا لمصر.

ولما وصلوا أخوت يوسف لمصر، كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح. فلما وصلوا القدامى سجدوا له باحترام، وأول ما راهم يوسف عرفهم وهم ساجدين هكي، تفكر الأحلام اللي من قبل كان يحلمها، لكن ما باش يقول لهم إن عرفهم، وكلمهم طريقة جافة وقال لهم أنتم من وين جيتوا؟ قالوا له نحن جايين من كنعان عشان نشروا وكل. قال لهم يوسف أنتم جواسيس وجايين تتجسسوا على بلادنا. وجاوبوه الخوت لا، نحن جايين عشان نشروا قمح، راهو نحن كلنا خوت من باط واحد مش جواسيس، نحن أصلا 12 أخ، الصغير سيبناه عند بونا وفي واحد آخر ما نعرفش عنه شيء ضايع. لكن يوسف قال لهم وقف الكلام، ما فيش فايدة، انتم راكم جواسيس، عشان نصدقكم ما تمشوش من هنا قبل ما تجيب اخوكم الصغير، وان جاء حنعرف ان كان كلامكم صادق ولا لا. دزوا واحد منكم يجيب اخوكم الصغير هذا، والباقين يبقوا معايا هنا في السجن، وان ما ردش بخوكم يبقى انكم جواسيس. يوسف حطهم في السجن وقعدوا فيه 3 أيام، وما حدش منهم عرف ان اخوهم. وبعد 3 أيام ما كملوا، يوسف دز وجاب خوته وقال لهم نقول لكم نا راجل نخاف ربي، وان كان كلامكم صدق خلوا واحد منكم هنا معانا، والاخرين ياخذوا القمح ويردوا لبلادكم عشان ما يموتوش هلكم من الجوع، وهاتوا لي اخوكم الصغير هكي نصدقكم وتخلصوا ارواحكم من الموت. فقال الخوت لبعضهم هذا الذنب خونا يوسف اللي درناه فيه من قبل، وغلطنا في حقه، كان يترجانا عشان نرحموه، لكن ما سمعناش عياطه، راهو ربنا بيخلص الذنب منا، شوفوا كل المشاكل اللي نحنا فيها توه. وقال راهو بين ناقت لكم ما تخطوش معاه، ما سمعتوش كلامي، نحنا توه بندفع الثمن. يوسف كان سامع الكلام وفاهمه، وهم ما كانوش عارفين ان فاهم كلامهم، لان كان يحكي معاهم باللغة المصرية وجايب واحد مترجم. ولما سمع يوسف هالكلام مشى جوا وبكى، وبعد وقت رد وخذا شمعون وربطه قدامهم، وأمر يوسف الشغالة متاعة إنهم يملش ولاد خوته بالقمح ويعطوهم زوادة للطريق، وأمر الرجال متاعة إنهم يرجعوا الفلوس اللي دفعوها حق القمح ويوروها في شوالات القمح من غير ما يشعروا. وبعد ما حملوا الشوالات على الحمير، بدأت رحلة خوت يوسف لبلادهم، لكنهم مردين بدون شمعون خوم اللي كان رهينة في مصر. وبعد وقت صبوا يتريحوا في الطريق، وواحد منهم جاي يفتح الشوال متاعه، شاف الفلوس على وجه القمح، فصرخ

ولما وصلوا لبوم حكوا له عن الكل اللي صار بينهم بين حاكم مصر، ومشوف تحش ولا تلقمح، فشافوا فلوسهم محطوطة جوا القمح، فخافوا واجد، وبوهم خاف حتى هو. فقال لهم يعقوب: انتم تبوا تودروا ارواح عيالي، يوسف ما نعرفش وينه، وشمعون قاعد غادي رهينة، تبوا توا تاخدوا بنيامين، ايش المصايب اللي جات علينا هذي؟ فقال راوبين: يا باتي ناب نقول لك ان ما رديناش لك يا بنيامين، اقتل عيالي الاثنين، سلم ليا وحرد لك بي سالم. لكن يعقوب قال: مش ممكن بنيامين يعدي لمصر، يكفي خوه اللي راح، لو صار لهذا شيء وقت الحزن هيقتلني ونافي سني الكبير هذا. لكن الجوع زاد بالحيل في كل مكان، وكمل يعقوب وهلا القمح اللي كان عندهم، فقال لعياله: ارجعوا صوب مصر واشرونا شوية قمح. فقال له يهوذا: مش بدينا يا باتي، الراجل هذكي هددنا وقال ما نشوفوش وجهه إلا لو كان معانا أخونا الصغير، الرضيت الدز بنيامين معانا نعدو، غير هكي ما نقدروش نمشوا لمصر. قال يعقوب: ليش تديروا فيا هكي؟ ليش تحكوا للراجل في مصر إن لكم خو ثاني؟ وجاوبوه الخوت: انت ما ريتش هو كيف كان ينشدنا يا باتي، هذا نشدنا عن كل هلنا، ونشدنا ان كان بونا حي، ونشدنا ان كان عندنا اخ ثاني، ونحنا طبعا جاوبنا كل اسئلته، ما كنا نندرو انه حيطلب خونا الصغير ناخذو له. وقال يهوذا: يا باتي انت بس توافق دز بنيامين معايا عشان ما نموتوش من الجوع، علي ضمانتي يا باتي اطلبه من ايدي هذين، وان مردش معايا رقبتينا بدالة، نحنا لو كنا مشينا من قبل كان زمان مشينا وردينا مرتين. وقال يعقوب:

خلاص إن كان لابد من هيكي، هذا أخوكم خذوا معكم هدايا للراجل، أحسن هدايا في بلادنا، وخذوا الفلوس اللي ردت معاكم، يمكن ردت معاكم عن طريق الغلط، وخذوا فلوس أخرى للوكال اللي حتشروه من غادي، وربنا يسهل ويرحمكم ويوقف معاكم ويحنن قلب الراجل هذكي عليكم، ويخليه يطلق خوكم اللي غادي ويرد بنيامين معاكم. أما إن صار مطلقش يصير يعوضي على الله، وهو اللي يصبرني. بعد كل هذا خوت يوسف خذوه الفلوس وبنيامين وعدوا شور مصر قاصدين يوسف. وأول ما وصلوا شافهم يوسف ومعاهم بنيامين، فقال للخدامة امتاعه خشش الرجالة هذوم الحوشينا واذبح لنا ذبيحة سمحة وجهزها عشان الرجالة حيتغدوا معايا، عدي يجيب شمعون خوهم من الحبس. لكن لما خشوا خوت يوسف الحوشة ارتعدوا واجد وقالوا لبعضهم هذا جابنا هنا عشان يهجم علينا، يريدنا عبيد عنده ياخد حميرنا وكل دبشنا، كل هذا بسبب الفلوس اللي ردت من قبل معانا. فقربوا للخادم اللي يشتغل في حوش يوسف وحكوا معاه في فم الحوش وقالوا له نقول لك دير فينا معروف، نحن من قبل جينا هنا عشان نشرو وكال، ولما ردينا لبلادنا رينا الفلوس اللي دفعناها مسرورة في شوالة القمح وما نعرفوش من اللي دسها، ونحن توا بردوها مرة أخرى وجبنا معانا فلوس تانية نشرو بيها قمح جديد. فقال الخادم ما تخافوش ربكم وربوكم هو اللي رد لكم فلوسكم، وهذا كنز من عند ربكم واعتبروا حق القمح وصل خلاص. والخادم الثانيين عطوا علفة للحمير. قعدوا الخوت متحيرين واجد في هالكلام، وخش عليهم شمعون ومن وراء الخدم جايبين مية عشان يغسلوا كرايم. والخدم الثانيين

علفة للحمير، فقعدوا الخوت يوتوا هديتهم ومستنين حتى خش يوسف عشان يتغدى معهم. ولما جاء يوسف انحنوا قدامه باحترام وقدموا له الهدايا، نشدهم على سلامتهم وقال لهم الشيخ بوك مازال حي وبخير. جاوبوه وقالوا له خدامك بونا بخير ومازال حي.

فرفع يوسف عيونه بحت في خوب بنيامين اللي هو شقيقة من أبوه وأمه، وقال هذا أخوك الصغير اللي قلت لي عليه. بعدين قال البنيامين الله ينعم عليك يا ولدي، وخش بسرعة الدارة وبدأ يبكي. إن شاء الله أخوتي المستمعين في الحلقة الجاية هنعرف وش صار مع سيدنا يوسف بعد ما بدأ يبكي، وشن دار مع أخوته بعدها. خلوك معنا في الحلقة الجاية بيش تعرفوا بقية القصة. ونقول لكم إذا عندكم أي سؤال ولا استفسار دزونا على العنوان اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونحن على استعداد نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم. ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم السفينة التي لا تغرق. من أشهر الأفلام السينمائية اللي أنتجتها سينما هوليود في الفترة اللي فاتت فيلم مشهور جدا كلنا بلا استثناء سمعناه، كان اسم الفيلم تايتانيك، واللي تكلف 200 مليون دولار يعني حوالي 1,400,000 جنيه مصري. وبالتأكيد كان فيلم جميل ورائع كلنا اتفرجنا عليه بلا استثناء، وتأثرنا كمان بالقصص والحالات اللي كانت موجودة فيه. لكن تعالوا في حلقتنا النهاردة أحكي لكم إيه قصة تايتانيك. تايتانيك هو اسم السفينة اللي صممها صاحبها سنة 1912 تحت شعار السفينة التي لا تغرق، وكان تصميمها عظيم جدا جدا جدا وغاية في القوة والفخامة والضخامة، وفعلا منظرها من بره سفينة لا تغرق. وفي التوقيت ده كانت السفينة دي بالفعل هي أكبر سفينة معروفة في العالم، وصل طولها 269 متر وزنها 64,300 طن، وكان عدد ركابها 2,250 راكب. لكن من كتر الغرور من قادة السفينة قالوا احنا مش محتاجين قوارب إنقاذ، احنا من الباقي احنا عايزين عدد قليل. ولما سألوا القبطان قالوا له ليه، ايه السبب عايز عدد قليل ليه من القوارب؟ قالوا انتوا ناسيين انكم راكبين في السفينة التي لا تغرق. رد عليهم رد صعب وسابهم ومشي. لكن للأسف الشديد في أول رحلة للسفينة يوم 15 إبريل سنة 1912 ميلاديا اصطدمت السفينة بجبل جليدي الساعة 22 دقيقة صباحا، وخلال ساعتين غرقت السفينة التي لا تغرق بالكامل. عزيزي المستمع، عارف إيه أهم أسرار غرق تايتانيك؟ خلينا أقولك كام سبب. أول سبب اسمه الأمان الكاذب، فقائد السفينة ومساعديه كانوا مش متخيلين أبدا إنها ممكن تغرق. اللي يخليهم يخافوا؟ عندهم كل الإمكانيات، عندهم كل أمان وسلام، السفينة مصممة تصميم عالي جدا، النظريات بتقول إنها مش ممكن تغرق. عشان كده ما اهتموش بالسهر ولا مراقبة البحر ولا مراقبة الجبال الموجودة في المية. لكن غرقت السفينة، وغرق معاها كل أمال للمسافرين عليها، وغرق معاها كل مجد وشهرة، وغرق معاها كل أمل في الأمان الكاذب. وده درس مهم في حياتنا، إن تجارب النجاح ممكن تكون أكتر من تجارب الفشل. ولو كان في عشرات سقطوا بعد الفشل، فالمئات بل كمان الألوف اللي سقطوا بعد النجاح. علشان كده كتب أرثر مقولة مشهورة جدا وقال إن ما نتعرض ليه في حياتنا من أخطار نتيجة النجاح أكتر مما نتعرض ليه من أخطار نتيجة الفشل. وقال نابليون إن أكبر خطر يكمن في لحظة الانتصار. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه، مش بس في حياتنا العملية لكن كمان في حياتنا الروحية. فكتير قوي لما ننجح في الخدمة، ننجح في الكنيسة، ننسى قوي ان احنا نيجي عند ربنا، ونهتم بالنجاح والشهرة والانتصار. وأتاري إبليس بينصب لينا فخ من الخطية والشهوة والإحباط. وده درس حلقتنا النهاردة، ان اللي أسقطهم إبليس في أوقات النجاح والقوة والمجد أضعاف أضعاف اللي أسقطهم في الظروف العادية والفشل والخوف. فالنجاح ممكن يصيبك بشيء من الغرور والثقة الزائدة بالنفس، أو الاتكال على إمكانياتك وقدراتك وتنسى الله اللي أعطاك كل الإمكانيات للنجاح، أو نفوذك، وكمان تنشغل بنفسك وبأعمالك أكتر من قبل كده، حتى لو كان على حساب علاقتك بربنا وبيتك وولادك. علشان كده عايز أقولك احذر من الأمان الكاذب.
1: ده دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
5: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
5: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
6: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
5: يقصد أن لا لزوم لها.
6: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
7: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
5: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
7: من هؤلاء الذين يقولون؟
5: علماء الأجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
8: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
6: هناك آيات في النسخ.
7: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
8: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
7: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
5: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
7: مسيحيون وغير مسيحيين.
8: استشهدي بأحدهم إذن.
7: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
8: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
5: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
7: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
8: كلام مخيف.
6: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
5: كأن الله يتطور يتغير.
8: هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
6: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود

0: لا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
1: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
1: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
0: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم.

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم،
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم،
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوف للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس في ما نقول،
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا،
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل،
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر، يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه.

0: لا تجاز أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
1: ويقول لا يغلبنك الشر، فلاغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
3: سلاح جديد
4: بالخير، الخير دائما يغلب.
0: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
1: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل،
0: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه: قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
4: حسام جرفنا بعيدا عنه،
3: تكلمنا في موضوع هام.
0: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام

الناس اللي أيام السيد المسيح كانوا موجودين وكان هو بيعلمهم بأمثال كانوا ناس بسطة شجيانين، سواء رعاة غنم أو فلاحين. فعشان يفهمهم اللي بيحصل وياهم في يومهم إيه معنى الفرحة، الفرحة الكبيرة اللي ما بتساع، حكالهم على اللي تلاقى من بعد ضياعه.

قال راعي غنم عنده يجي 100 غنماية بيراعيهم. فجأة لقى خروف صغير ضاع من وسطيهم، ففي الحال يسيب 99 خروف على الجبال عشان ما يدور على المفقود اللي على الطريق مال، ويفضل يدور بهمة شديدة لحد ما يلقاه. وما يلقاه تبقى الفرحة مش سيعاه، يشيلها على كتفه وتنه راجع وجاي، وهو بيقول للرعاة زملاته افرحوا وياي، الخروف اللي كان ضايع اهو في حضني وهو وياي.

لكن يكون إيه معنى المثل ده؟ لأنه إن كان المثل عن الخرفان، لكن المقصود به في الحقيقة هو الإنسان. يضيع واحد من الناس ويتوه بعيد عن ربنا والدنيا تلهيه، يفضل ربنا بروحه يدور عليه لحد ما يلاقيه ويرجعه من الضياع ويرده ليه، ويبقى في الحالة دي الفرحة فرحة كبيرة وحقيقية، مش بس على الأرض لكن كمان في السماء ملائكية. يا ترى انت متضيعين ولا من رجعين اللي فرحوا برجوعهم الأرض والسماء؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الرب.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

تخيل انك صحيت من النوم اكتشفت انك الراجل الوحيد في الكون وكل الموجودين حواليك ستات ومضطر تتعامل معاها. تدخل السوبر ماركت تلاقي واحده ست في العياده، الدكتور ست، لو رحت القسم بقى الضابط واحده ست، الميكانيكي كمان واحده ست، كل حته وكل حاجه تلاقي فيها ستات، والستات بتشتغل كل حاجه. يا ترى هيكون شعورك ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مرفت مصحي. في تكوين 1 وعدد 26 و27 بيقول الكتاب: الله قرر يخلق الانسان وقال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، ذكر وانثى خلقهما. وهنا بيحط الكتاب المقدس مبدا مهم جدا وبيبروزه قدام عينينا في اولى صفحات الكتاب المقدس، ان الراجل والست الاثنين مخلوقين على صوره الله وشبهه، الاثنين زي بعض بالظبط قدام الله وفيهم نفس الروح. ولو رجعنا تاني للآية 26 في نفس الإصحاح تكوين 1 هنلاقي حتة حلوة قوي. الله في بداية الآية بيتكلم عن الإنسان بالمفرد أو الإنسان في العموم، وإن الله خلقه على صورته وشبهه، لكن لما جه يتكلم على السلطان الممنوح ليه من الله استخدم الجمع وقال فيتسلطون على سمك البحر والبهائم والطيور، بمعنى ان الله بيبروز قدام عينينا مرة تانية المبدأ ان الراجل والمرأة متساويين قدامه، مش بس في الخلق لكن في السلطان كمان. لكن بمرور الزمن ومع بعد الناس عن الله ابتدت المبادئ الالهية تتشوه في عينين الناس، والدليل على كده اننا موجودين دلوقتي في القرن 21 وبنتكلم وبنتناقش عن المساواة ما بين المرأة والرجل، وهل من حق المرأة تشتغل، وهل في شغلانات ينفع تشتغلها وفي شغلانات لأ، وهل يا ترى لو اشتغلت الشغلانه دي هيتقال لها ما ينفعش عشان انتي ست، ولا الموضوع هيبقى عادي؟ ولان الله عارف ان الناس بتنسى المبادئ الالهيه، وممكن المبادئ دي تتشوه من افكار ابليس الشرير، ما اكتفاش انه يقول لنا المبدا الكتابي، لكن بطول الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد كان بيلمع قدام عينينا الفكر ده من خلال نماذج وقصص رائعه في الكتاب المقدس. فعندنا نموذج ممتاز جدا بيحطه كتاب زي المرأة القاضية، وده هنلاقيه في قضاة 4:4. بيكلمنا كتاب عن دبورة القاضية والنبية اللي كانت قاضية شعب إسرائيل، واللي أكيد كان فيه رجالة كتير واللي كانوا بيلجأوا ليها علشان تحكم بينهم، ده غير إنها نبية. وكتاب كمان ذكر المرأة المرنمة والنبية زي ما قال في خروج 15. بيكلمنا الكتاب عن نبية تانية وهي مريم أخت هارون وموسى، واللي كانت كمان مرنمة وقادت التسبيح لرب بعد الخروج من أرض مصر. أما في العهد الجديد من أوائل الناس اللي أمنت برب يسوع في أوروبا امرأة كانت اسمها ليديا في أعمال 14 وآية 16. وفي رومية 16 بيذكر الكتاب مجموعة من الأسماء لسيدات خادمات وشركاء في عمل المسيح ولهم كنايس في بيوتهم، زي فيبي مثلا اللي كانت خادمة الرب، وبرسكيلا العاملة مع بولس في المسيح والكنيسة اللي في بيتها، وبرسيس المحبوبة اللي تعبت كتير جدا في الرب. وحتى في وجود الرب يسوع نفسه قبل الصلب كانت الستات عندها الجرأة والرغبة انها تتعرف عليه وتتعاون معاه في الخدمة. مريم أخت مرسى جلست عشان تتعلم من الرب وتسمع كلامه زي ما نقرأ في لقى 10 عدد 39، ومرسى كانت بتتجادل مع الرب وبتتحاور معاه في كل حاجة زي ما نقرأ في يوحنا 11، وقالت له لو كنت موجود ما كانش أخويا عازر مات. وفي لقى 3 وعدد 8 بيكلمنا الكتاب إن أموال النساء كانت تساهم في الخدمة والعمل مع الرب يسوع. الكتاب المقدس لو دورنا فيه بتدقيق هنلاقي قصص كتيرة جدا أبطالها ستات، زي المرأة الشونامية ونزفة الدم ورحاب والسامرية وسارة ورفقة وغيرهم كتير جدا. وفي أوقات كتير كان بيذكرهم بالاسم والنسب كأنه عايز يقول إنهم مهمين ولازم كل الناس تعرفهم وتحفظ أسمائهم كمان. الخطية شوهت الصورة اللي الله أرادها للراجل والمرأة. إرادة الله من خلق الإنسان راجل وامرأة ذكر وأنثى مش إن هم يتخانقوا ويعيشوا في صراع طول الوقت، ولا إن الحياة بينهم تكون حياة صعبة، لكن إرادة الله ليهم إن هم يكونوا محبوبين ويكملوا بعض، يكون كل واحد فيهم معين للتاني، معين نظيره زي ما قال الكتاب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرفت مصحي.

0: جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم، لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت مئات السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أي قضية تتصل بالخيانة قضية من أخطر القضايا، يتحكم على أصحابها بدون رحمة. ولما حب علماء اللغة يعرفونا معنى كلمة خيانة، قال واحد منهم هي نقض كل ولاء والتزام بالقول أو بالفعل تجاه طرف لا يجب التعامل معه بالنقض. وأنا شايف إن كان في قصة ملت بالخيانة وكان السبب في نهاية حياة بطلها، الخيانة مش هتكون غير قصة المسيح. معلم وصانع معجزات خانوا شعبه بين يوم وليلة، سلموه للمستعمر الروماني علشان يقتلوا، خانوا أهله فقالوا عليه مختل وبيه شيطان، خانتوا عدالة الأرض كلها فحكمت عليه بالبراءة وبعدين بالموت صلبا في أقل من ساعة، وده كان إرضاء لمشاعر عصابة من رجال الدين. مفيش تهمة ثابتة، مفيش شهود أصلا غير شهود زور، لكن كل ده كوم وخيانة أعز أصحابه ليه وتسليمه لليهود في مقابل 30 من الفضة، ده كوم تاني خالص. لو اتكلمنا عن خيانة صاحبه يهوذا الإسخريوطي، لازم هيتفتح ملف صاحب تاني خاين وهو بطرس الجليلي، فالاتنين وقعوا في نفس الكارثة. وده يمكن بالعكس، خيانة بطرس كانت أصعب وأقسى من خيانة يهوذا، فيهوذا باعه مرة واحدة في الوقت اللي بطرس باعه 3 مرات. يهوذا باعه بمقابل مادي، بطرس باعه ببلاش. يهوذا باعه بقبلة في الوقت اللي باعه بطرس بلعن وسب. يهوذا بعد ما باعه حاول يصلح غلطته ورجع لرؤساء الكهنة علشان يرجع الفلوس اللي خدها منهم، بطرس ما عملش أي شيء زي كده. يبقى مين الخاين رقم واحد، يهوذا ولا بطرس؟ مفروض لو محامي لسه تحت تدريب أرى الملفين بالصورة دي يقول إن الخاين رقم واحد هو بطرس، لكن بعد كده يفاجئنا التاريخ إن بطرس بقى من رسل المسيح اللي فتح باب الملكوت لألاف من الناس في الوقت اللي اعتبر الكتاب المقدس يهوذا ابن الهلاك، يعني يهوذا اللي خد لقب خاين رقم واحد. أما الأعجب من كل شيء إن اللي نطق نص الحكم على يهوذا بكده هو بطرس. ليه فجأة بقى لقب الخاين رقم واحد هو لقب يهوذا؟ أسباب الحكم: أولا، معاد توبة يهوذا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن بعد يهوذا ما عرف إن المسيح اتحكم عليه بالصلب ندم، يعني ما كانش ضمير يهوذا موجود طول وقت تفكيره في تسليم المسيح، ما كانش ضميره موجود وقت ما راح يقبض المبلغ الرخيص، ما كانش ضميره موجود لما قبل معلمه وقال المسيح، ما كانش ضميره بيتحرك لما قال له المسيح يا صاحب أبي قبلة تسلمني ليهم، ما تحركش ضميره لما قال له المسيح يا صاحب هتسلمني الأعداء بقبلة، ولما شافهم بيقيدوه ويضربوه كل ده ما صحاش ضميره، كل ده ما صحاش ضميره هيصحيه الحكم بموت المسيح. خيانة يهوذا كانت متسلسلة مليانة بإصرار غريب، بس يمكن فيه البعض اللي هيقول بس ربنا برضو بيسامح، طالما ان يهوذا ندم يبقى ليه ربنا ما سامحوش؟ السبب ببساطة، والكلام مش بس يخص يهوذا لكن وكل واحد فينا، ان التوبة ليها وقت محدد. مين قال ان وقت التوبة مفتوح لأي حد في أي وقت؟ الوقت الوحيد اللي ربنا قال فيه انه يقبل توبة أي واحد هو دلوقتي حالا. يعني لو توبتك مش دلوقتي، لو أجلت لغاية ما يموت المسيح في حياتك، ممكن تيجي تصلح أخطائك أو تبكي، بس ده هيكون بعد فوات الأوان. وإيه يعمل الندم بعد زلة الأدم؟ علشان كده هنا على الأرض في فرصة ومفيش توبة، بكرة في الأبدية هتكون في توبة بس أكيد مفيش فرصة، وإنت تختار. السبب التاني اللي خلي يهوذا خاين رقم واحد هو شكل التوبة. لما حب يصلح أخطائه راح مرجع 30 من الفضة، آخر سرقة سرقها، لكن يهوذا كان لص بيسرق صندوق الكنيسة من زمان، يعني 30 من الفضة دول مش أكتر من دفعة واحدة من حاجات كتير دخلت جيبه، نقطة الحساب أتقل بكتير من رقم 30. التوبة الحقيقية مش هي التوبة عن الدفعة الأخيرة، العلاقة الأخيرة، الرقم الأخير، المقابلة الأخيرة، التوبة هي ترك كل حاجة من النوعية دي وعن الخطية الموجودة في القلب اللي ورا الرقم والعلاقة والاختلاس، خطية محبة المال. لما واحد تاني بتاع فلوس تاب وكان اسمه زكا من غير ما حد يفهمه يعمل ايه، قال كده انا هدي نص فلوسي للمساكين ولو كنت ظلمت حد هرد له حقه 4 أضعاف.
تسمح لي أسألك، أنت تبت عن إيه؟ بتتوب عن اللي ما بتعتبروش خسارة حقيقية؟ عن اللي ممكن ترجعه من تاني لدرج مكتبك، لأوضة نومك، في أي وقت لو حبيت؟ ليه علاقتك بالخطية فيها فصال لغاية النهاردة؟ ليه بتعتبر أن وجودها مكسب في حياتك وهي زي القنبلة الموقوتة اللي بتدمرك ولازم تدمرك؟ التوبة مش شكل من بره، ربنا شايف اللي جوه كمان. أما السبب الثالث اللي يخلي يهوذا خاين رقم واحد هو أطراف التوبة. لما حب يهوذا يصلح غلطته راح بالفلوس لرؤساء الكهنة، لشركاته في الخيانة يعني. وليه؟ الكلام واضح، علشان يبيض صورته قدامهم أكتر من إنه يقدم شهادة عن المسيح اللي خانه. راح يقول لهم على المسيح إنه دم بريء. طب ما الحملان اللي بتتقدم دبايح برضو دم بريء، يعني هو كل اللي يسويه المسيح في نظرك مجرد دم بريء؟ وبعدين كان المسيح وقت ما رجع يهوذا للكهنة لسه قبل الصليب. ممكن أسألك ليه ما راحش يهوذا يقدم اعتذاره ليه وهو اللي باعه؟ يعني ده بيورينا إنه في مرات التوبة بتبقى على سبيل الوجاهة الاجتماعية، على سبيل إن أبيض وشي بعد ما عملت اللي أنا عاوزه، غسيل سمعة زي غسيل الإيدين والأموال وخلافه. التوبة لازم تتقدم لأول شخص بنغلط في حقه، في ربنا اللي احنا أخطأنا بتتوجه ليه مباشرة. والكتاب بيوعد في الحالة دي بس إنه إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أما السبب الأخير في حكم المحكمة الإلهية في ملف قضية خاين رقم واحد يهوذا الإسخريوطي بالهلاك هو حكم التوبة. مرضيش رؤساء الكهنة يعيدوا النظر في قضية يهوذا، مرضيوش حتى يوعدوه بشيء من الممكن يصلحوا بيه مسار الأحداث. شاف فيهم العند والإصرار إن الحكم هيتنفذ، وشعر إنه خسر كل حاجة. وفجأة لقى نفسه واقف في محكمة ضميره اللي قال له عملت إيه يا خاين؟ ده رد جميل المسيح معاك؟ ليه تخون الأمين وتبيع الغالي بالرخيص؟ ليه سلمت الأمل الوحيد في الخلاص من الموت للموت؟ ليه تحالفت مع الرومان وانت يا اليهودي المتعصب علشان يقتلوا معلمك؟ شعر يهوذا باختناق، حس انه مش قادر يرد، مش قادر يسمع غير صوت المظاهرات اللي زي ما يكون بعملته علمها كلمة اسلوبه، والصوت بيعلى من جوه في ضميره ومن بره في الواقع. وهنا استسلم يهوذا لحكم محكمة ضميره وقرر انه يشنق نفسه، ودي كانت أسوأ حاجة عملها في حياته. كان ممكن يتوب توبة شكلية وربنا يعلمه التوبة الصح، كان ممكن يتوب بعد فوات الأوان بس يكتشف أن ربنا لسه عنده وقت، كان ممكن يتوب للناس وربنا يقدر من خلال الناس يرجعه لي. لكن أصعب حاجة عملها أنه حكم على نفسه وما انتظرش حكم ربنا عليه. هو ده الشيء الوحيد اللي فصل بين قضية يهوذا وقضية بطرس. بطرس طلع برا زي ما يهوذا طلع برا، بس بطرس بكى وانتظر حكم المحكمة السماوية. ولما انتظر حكم المحكمة السماوية سمع كلمة من السيد قال له أنا خدت عيبك عليا وخدت ضعفك فيا، وإن حررتك هتبقى حر. مين اللي يشتكي عليك وأنا اللي أقدر أغيرك؟ ارجع يا كل يهوذا بيسمعني، ارجع قبل فوات الأوان، وارجع عن كل حاجة من أعماقك مش من براك، وارجع للمسيح مش لحد تاني غيره. وأخيرا اقبل حكم المسيح ليك بالبراءة علشان تقدر تكمل معاه.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا وسهلا بكل حد بيسمعنا دلوقتي وكل حد قرر أنه يقتطع وقت من حياته عشان يسمع برنامجنا. برنامجنا برنامج كروي، بنتكلم فيه بمصطلحات كروية بنستخدمها عشان نوصل حق كتابي لكل شخص، لكل شاب، لكل شابة. الحقيقة وحشتونا جدا من المرة اللي فاتت، ونتمنى نكون احنا كمان وحشناكم. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، اتمنى انه يعجبكم، واتمنى ان انتم تستمتعوا بالوقت ده. حلقتنا النهاردة بعنوان المرمى الهدف. كل الناس مستنية الشبكة تتهز، كل الجمهور مستني يشوف هدف بيجي. قبل ما نكمل خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية، انتظرونا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر. وما تنسوش عنوان حلقتنا المرمى. أي مباراة عشان تتلعب لازم يكون عندنا مجموعة من الحاجات. تخيل أنا وإنت لو عايزين نرتب مباراة، فهنبدأ نفكر مع بعض. إحنا محتاجين أرض، محتاجين لعيبة، محتاجين كمان يكون معنا كورة، حكم يحكم، يمكن كمان يكون في جمهور، صفارة، كروت. تخيل لو إحنا عندنا كل ده برضو مش هينفع نلعب المباراة، لأن ناقصنا حاجة مهمة جدا. الحاجة المهمة دي هي وجود مرمى. لو إحنا عندنا كل الحاجات دي وما عندناش هدف نتحرك علشان نحققه، مش هتبقى مباراة. خلينا أكلمكم شوية عن قانون المرمى. المرمى ده في البداية، بداية من سنة 1863 لما بدأت لعبة كرة القدم تنتشر، كانت عبارة عن قائمتين بدون عارضة، كان المسافة بينهم حوالي 7 متر و30 سنتي. واتطور شكل المرمى وتم تحديد سمك للقائمين، وبدأ يتحط شبكة وبدأ يتحط عارضة من فوق. وفي 1937 اتحط الشكل النهائي اللي احنا شايفينه دلوقتي. الحقيقة المرمى هو الهدف اللي بيتحرك ناحيته كل اللعيبة، هو الهدف اللي المدرب بيحط الخطة عشان يهز الشبكة دي، الجمهور بيشجع علشان ينجح الفريق انه يدخل الكورة في مرمى الخصم. عمرك شفت فريق نازل الملعب وملوش هدف يحققه؟ عمرك شفت هدف الفريق ينقل الكورة بس بين رجلين اللعيبة من غير ما يوصل للهدف؟ قبل ما نكمل خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا المرمى أو الهدف.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

من غير ما يكون لك أي هدف. المسيح بيعلمنا كده. المسيح في إنجيل لوقا صح 9 عدد 51 كان موجود في الأرض عشان يحقق هدف، فيقول الكتاب: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. هو جاي وعارف هيعمل إيه. بولس الرسول يقول الكلام ده في رسالته إلى أهل فيلبي إصحاح 3 وعدد 12: ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، لكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني. يعني إيه؟ يعني أنا ما وصلتش، أنا بسعى علشان أوصل للسبب اللي هو وصل لي من أجله. أنا في هدف عايش عشانه. أنا مش موجود كده وبس. ممكن أسألك سؤال وأسأله لنفسي: إيه الهدف اللي أنا عايش علشانه؟ إيه الهدف اللي أنا بسعى لتحقيقه؟ في مباراة الحياة بعمل أنشطة كتيرة. في ناس كل هدفها إنها تكسب في المزرعة السعيدة. طب أنت عارف أنت عايش ليه؟ أنا وإنت لينا هدف روحي مهم جدا في وجودنا في الأرض. الحياة اللي إحنا عايشينها عايشينها عشان نحقق مجد الله. اسمع الكتاب المقدس بيعلن في أشعياء 43 عدد 7 إنه لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. عاوز أقولك يمكن ما كنش صاحبك، ويمكن ما تقابلناش قبل كده، يمكن تكون أول مرة بتسمع البرنامج ده، بس لأن إحنا بنحبك ونتمنى تكون أفضل. لو أنت عايش حياتك وشعارك مطرح ما ترسي دقلها، أنت عايش بلا هدف. وعاوز أقولك كارت أصفر، إذا كنت بلا هدف ستصل إلى لا شيء. من المهم جدا إنك تعرف هدف حياتك، هدف خدمتك، هدف قرايتك. من غير هدف مفيش مباراة، ومن غير هدف مفيش فوز، لأنك هتوصل للا شيء. أعزائي المستمعين، أجدع شباب، في كل مرة بتكلم معاكم مش ببقى عاوز الحلقة تنتهي، لكن للأسف إحنا مرتبطين بوقت ووقتنا انتهى. لكن بصدق إن علاقتنا بيكم ما انتهتش، وبصدق إن إحنا هنتقابل مرة تاني. كان وقت ممتع، وبصدق إنه الكلام يفرق في حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن زكري. ربنا يبارككم، منتظرينكم في حلقات جديدة. ربنا معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

مرة يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برة. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سعر، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع وبوجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، بص تلاقي واحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال بنفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، يعني احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واثنين من الناس اللي بتبقى راكبة العربيات وبيحدفوا الأزايز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة، حتى
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا قويكو،
2: نبقى شغالين بص تلاقي الكيس اترمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل. احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقي والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا قويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه اللي واحد ماشي بعربية معاه شوية كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم أو في الجنينة بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحة. وده واجهة البلد، ده أتمنى يعني إن يعني ده واجهة البلد، وده مش في عمل النظافة بس، ده في واجهة الكل.
1: شكرين على تعبك معانا، وإحنا بنقول لك ربنا قويك وربنا معاك.
2: شكرا نبي.
1: شكرا مثلا. ألف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافه، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافه البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على النظافه، ممكن بيبقى شغالين بيرموا ازايز البيره في وشنا، بيعاملونا معامله وحشه، بيرموا الزباله في الارض، يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش، واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه هينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر
1: اقوله. انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي التعليم، وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده. احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله والكل بيرمي، المدارس ترمي في الشارع ومش ملاحقين على الزباله بصراحه. احنا بنطلع كميه زباله مهولة.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفة زي بلد بره.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافة ويبقى حوالين ضيف، البلد ممكن تنضم، غير كده عمرها ما هتنضم.
1: البلد تبقى نظيفة ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعية نقدر؟
3: امل من عند ربنا، عشمالين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا فندم،
1: ربنا يخليك، مع السلامه.
3: سلامة الله.

نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش، لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين، أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه، لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه. بالصبر والقوة

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: مين فينا مجربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدعي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

متوج فوق الطوفان. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. المزمور 29 الآيتان 10 و11. يقدم داود هنا الرب كملك جبار على عرشه، إذ نراه جالسا على مياه الطوفان المضطربة والهائجة. هذه الكلمات توضح لنا القوى الهائلة التي تتحرك حولنا وتهدد حياتنا، ولكن لا يمكننا السيطرة عليها. ترمز هذه المياه الهائجة أيضا إلى أمم العالم المضطربة والمتمردة تحت سيطرة القوى الروحية الشريرة. في رؤيا يوحنا في بطمس رأى زانية جالسة على مياه كثيرة، إذ قيل له: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. سفر الرؤيا الإصحاح 17 الآية 15. وهؤلاء أيضا معادون لنا كشعب الله. على هذه الخلفية من القوى الغاضبة المعادية يذكرنا داود أن هناك ملكا يحكمهم جميعا، إنه الرب. إنه ينتظر أن ندرك ملكوته ونعطيه التسبيح والمجد الذي يستحقه، وعندما نفعل ذلك فهو بدوره يستجيب لنا بطريقتين: يمنحنا قوته ويباركنا بسلامه. إن القوة التي ستدعمنا في وسط كل هذه القوى المعادية تأتي فقط من الرب، فقوتنا نحن سوف تخذلنا، ولكن وأما منتظرو الرب فيجددون قوة. سفر إشعياء الإصحاح 40 الآية 31. وفي وسط الضغوط أيضا يبارك الرب شعبه بالسلام. السلام لا يعتمد على الظروف الخارجية، إنها تأتي من الاعتراف بالرب الجالس على عرش الطوفان. يا رب، أرفع عيني من الطوفان إليك، أنت الجالس على عرشك في الأعلى، وأستمد منك القوة والسلام اللذين أحتاجهما.

نور يجي عليه ولا يوم يطوله، وتلاقي بكراك انت حيشوف.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكره بتقول اجابات في غايه الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجه كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجه جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفه انها صعبه وغلسه ومتعبه ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديده اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast.
1: مرحبا مرة أخرى إلى هذا البرنامج.
0: We are glad you tuned in.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلينا للمرة الأولى,
0: we are in the middle of a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية.
0: In our last several broadcasts, we looked at the prayer of Abraham's servant.
1: في الحلقات العديدة الماضية تأملنا في صلاة عبد إبراهيم.
0: Today we will begin examining the prayer of a woman by the name of Hannah.
1: وابتداء من حلقة اليوم سنبدأ في دراسة صلاة امرأة اسمها حنة.
0: Our study will be from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: وستدور دراستنا حول ما جاء في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثامن والعشرين.
0: I want to begin by asking you a question.
1: وأود أنني أبدأ حديثي بأن أوجه لك سؤالاً.
0: Have you ever shown graciousness to someone?
1: هل حدث مرة أنك أبديت لطفاً أو أسديت معروفاً لإنسان ما؟
0: But instead of showing you thankfulness, that person turned around and began to detest you.
1: ولكن بدلا من أن يعبر لك عن شكره وامتنانه إذا به يمقتك ويبغضك.
0: If you've ever been in that situation, you will understand the situation Hannah found herself in.
1: إذا كان مثل هذا الموقف قد مر بك فإنك لا شك ستدرك الموقف الذي وجدت حنة نفسها فيه.
0: Have you ever graced someone with a favor and instead of appreciation they turned around and reviled you?
1: هل حدث مرة أنك قدمت خدمة متميزة لإنسان ما ولكنه بدلا من أن يشعر نحوك بالتقدير والعرفان إذا به يلعنك ويسبك ويشتمك؟
0: Have you ever exhibited generosity and magnanimous spirit to someone in need?
1: هل أظهرت مرة روح الكرم والسخاء والشهامة نحو إنسان محتاج؟
0: Only to discover that that person turns on you using your very generosity to hurt you.
1: وإذا بك تكتشف أن ذلك الإنسان ينقلب عليك ويستخدم كرمك هذا لإيذائك.
0: If you have ever been there,
1: إذا كان هذا قد حدث معك,
0: you will understand the heart of a great woman in the Bible.
1: فإنك ستفهم مشاعر قلب امرأة عظيمة في الكتاب المقدس.
0: This woman's name means graciousness or gracious.
1: اسم هذه المرأة يعني الحنان واللطف والشفقة والرأفة.
0: If your name is Hannah, now you know what your name means. It means gracious.
1: إذا كان اسمك أيتها المستمعة حنة فأنت الآن تعرفين معنى اسمك.
0: Hannah was a woman who was gracious and thoughtful.
1: حنّة كانت امرأة لطيفة عميقة التفكير.
0: And yet her thoughtfulness was used against her.
1: ومع ذلك فقد استخدم عمق تفكيرها ضدها.
0: Hannah was a selfless woman.
1: كانت حنّة امرأة غير أنانية.
0: And yet her selflessness was used to taunt her and to hurt her.
1: ومع ذلك استخدم عدم أنانيتها لإهانتها والإساءة إليها.
0: Let us listen to the word of God from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: دعنا نستمع إلى كلمة الرب من العدد الأول إلى العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول. كان رجل من رامتايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه القانة ابن بروحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوف هو أفرايمي ولهم امرأتان اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة وكان لفننة أولاد وأما حنة فلم يكن لها أولاد وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو وكان هناك ابناء عالي حفني وفنحاس كاهنا الرب. ولما كان الوقت وذبح القانا أعطى فنن امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان قد أغلق رحمها، وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها ألقانا رجلها: يا حنة، لماذا تبكين؟ ولماذا لا تأكلين؟ ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلو وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة. فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بلي عال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، ولم يكن وجهها بعد مغيرا. وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيته.

0: كثي حتى تفطميه، إنما الرب يقيم كلامه. فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته، ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر، وأتت به إلى الرب في شيلوه والصبي صغير. فذبحوا الثور وجاءوا بالصبي إلى عالي، وقالت: أسألك يا سيدي، حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت، فأعطاني الرب الثؤلي الذي سألته من لدنه، وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته، هو عارية للرب، وسجد هناك للرب.
1: Let me tell you a little bit about Hannah.
0: دعني أحدثك قليلا عن حنة.
1: Hannah was the first wife of Elkanah.
0: حنة كانت الزوجة الأولى لألقانة.
1: Elkanah was from the tribe of Levi.
0: وكان ألقانة من سبط لاوي.
1: In other words, they were Levites.
0: بعبارة أخرى كانا من اللاويين.
1: How do we know that she was his first wife?
0: كيف نعرف أنها كانت زوجته الأولى؟
1: Because her name was mentioned first, and that was the custom in those days.
0: لأن اسمها ذكر أولا، وكانت هذه هي العادة في تلك الأيام.
1: What was so significant about her being a Levite or coming from a Levite tribe?
0: وماذا كان المغزى الخاص من كونها لاوية أو منحدرة من سبط لاوي؟
1: In the Old Testament, this was the tribe of ancient Israel that God called to be priests.
0: في العهد القديم كان ذلك هو السبط الذي دعاه الله من إسرائيل القديمة ليكون منه الكهنة.
1: In the Old Testament, they were the tribe who were to intercede on behalf of the nation.
0: في العهد القديم كان سبط لاوي هو السبط الذي يقوم بالتوسط والتشفع بالنيابة عن الأمة.
1: In the Old Testament, they were the ones that were given the responsibility to exercise priesthood in the truest sense of the word.
0: في العهد القديم كان اللاويون هم الذين يحملون المسؤولية لممارسة الكهنوت بالمعنى الحقيقي للكلمة.
1: Today in the New Testament, all the people of Jesus Christ are priests.
0: واليوم في العهد الجديد فإن كل المؤمنين بيسوع المسيح هم كهنة.
1: All of those who are born again of the Spirit of God are priests.
0: كل المولودين ثانية من روح الله هم كهنة.
1: We have equal access to God the Father.
0: كلنا قد أصبح ممكنا لنا وبدرجة متساوية أن ندخل إلى حضرة الله الآب.
1: Not just a certain group of people or a certain profession.
0: لم تعد هذه الإمكانية قاصرة على جماعة معينة من الناس أو على حرفة معينة.
1: We all are priests in the kingdom of God.
0: فكلنا كهنة في ملكوت الله.
1: However, in the Old Testament times,
0: وعلى أي حال في أزمنة العهد القديم,
1: all of the priests in Israel had to be Levites.
0: كان لابد أن يكون كل الكهنة في إسرائيل من اللاويين.
1: We can see from the scripture that Elkanah was a godly man.
0: ونستطيع أن نرى من كلمة الله أن ألقانه كان رجلا تقيا.
1: Although Elkanah was a godly man, yet he lived in the times of the judges.
0: ومع أن ألقانه كان رجلا تقيا إلا أنه كان يعيش في عهد القضاة.
1: In other words, he was living in wicked times.
0: بعبارة أخرى، كان ألقانه رجلا تقيا يعيش في أزمنة شريرة.
1: Why does this have significance?
0: وماذا يوجد في هذا من مغزى ومعنى؟
1: It means that even the godliest among us, when we allow the world to rub against us, we will be impacted by the world.
0: معنى هذا أنه حتى أتقى الناس بيننا عندما نسمح للعالم أن يتسلل إلينا فإنه سيؤثر فينا.
1: When we allow ourselves to compromise with the world,
0: عندما نسمح لأنفسنا أن نتعايش مع العالم بأسلوب الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول,
1: sooner or later we will begin to do what the world does.
0: فإننا عاجلا أو آجلا سنعمل ما يعمله العالم.
1: Elkanah was a godly man who lived in the days of the judges.
0: كان ألقانا رجلا تقيا يعيش في أيام القضاء.

0: What about the days of the judges?
1: وماذا عن أيام القضاة?
0: The time of the judges was very similar to our days.
1: عصر القضاة كان شبيها بأيامنا إلى حد كبير.
0: In those days, people rejected morality.
1: في تلك الأيام رفض الناس الأخلاقيات والمثل وتنكروا لها.
0: In those days, all ideas had equal value and were considered to be the truth.
1: في تلك الأيام كان لكل الأفكار قيمة متساوية وكانت كلها تعتبر حقائق.
0: In those days, they tolerated all kinds of sins and wickedness in society.
1: في تلك الأيام كانوا يتهاونون ويتعايشون مع كل أنواع الخطايا والشرور في المجتمع.
0: In those days, the Bible said that everyone did what is right in their own eyes.
1: في تلك الأيام قال الكتاب كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه.
0: This explains why Elkanah, though a godly man, practiced polygamy.
1: وهذا يفسر لماذا كان القانا مع أنه كان رجلا تقيا يمارس تعدد الزوجات.
0: Hannah, Elkanah's first wife, like all Hebrew women, had a burning desire to have a son.
1: وكان لحنة زوجة القانا الأولى ككل زوجة عبرانية رغبة ملحة أن يكون لها ابن.
0: But she could not.
1: ولكنها لم تستطع.
0: So like Sarah before her, Abraham's wife, she encouraged her husband to take another wife so that his name could be perpetuated.
1: ولذلك فعلت ما فعلته سارة زوجة إبراهيم من قبل. شجعت زوجها على أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى حتى يخلد اسمه.
0: Was she thoughtful?
1: ترى هل كانت بذلك عميقة التفكير؟
0: Yes.
1: نعم.
0: Was she gracious?
1: هل كانت كريمة وحنونة ومشفقة؟
0: Yes.
1: نعم.
0: But was she right?
1: ولكن هل كانت على حق؟
0: No.
1: لا.
0: Wrong is never right no matter who does it.
1: إن الخطأ لا يمكن أن يعتبر صوابا مهما كان شخص فاعله.
0: But the great thing about our God is that He is an overruling God.
1: لكن عظمة إلهنا تتجلى في أنه إله ممسك بزمام الأمور ومتسيد على كل شيء.
0: The great thing about our God is that He is a forgiving God.
1: الشيء العظيم عن إلهنا هو أنه إله غافر.
0: But that does not make it right.
1: ولكن هذا لا يجعل الخطأ صوابا.
0: The second wife's name was Peninnah.
1: وكان اسم الزوجة الأخرى فنينة.
0: We do not know very much about her.
1: ونحن لا نعلم كثيرا عنها.
0: However, we do know a few things about her.
1: على أي حال نعرف بعض الأشياء عنها.
0: We know that she bore Elkanah a lot of children.
1: نحن نعرف أنها أنجبت لألقانة أولادا كثيرين.
0: We also know something else about her.
1: ونحن نعرف أيضا شيئا آخر عنها.
0: She was cruel and ungracious as much as Hannah was gracious.
1: نعرف أنها كانت قاسية وفظة بقدر ما كانت حنة رقيقة ومترفقة.
0: She had a scurrilous tongue.
1: وكان لها لسان بذيء.
0: She used her tongue like a dagger to pierce Hannah's heart.
1: واستخدمت لسانها كخنجر تطعن به قلب حنة.
0: She let words be more powerful than bullets.
1: كانت تجعل كلماتها أقوى من القذائف والرصاص.
0: The writer of 1 Samuel thankfully does not dwell very long on Peninnah.
1: وشكرا لكاتب سفر صموئيل الأول الذي لم يركز طويلا على فنينه.
0: He moves quickly to tell us more about Hannah.
1: بل إنه ينتقل بسرعة ليقدم لنا المزيد عن حنة.
0: That the taunting and the mocking of Hannah by Peninnah caused Hannah to water her pillar with tears.
1: ويخبرنا أن الإساءات والسخرية التي سببتها فنينه لحنة جعلت حنة تبلل وسادتها بدموعها.
0: My listening friends, listen to me very carefully, please.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو من فضلكم أن تنصتوا إلي جيدا.
0: Discontentment with God's plan for our lives always brings trouble.
1: عدم الرضا والقناعة بخطة الله في حياتنا دائما يجلب لنا المشاكل.
0: Trying to improve on God's perfect will in our lives is a sure way for peace and joy to flee from our lives.
1: محاولة إضافة ما نظنه تحسينا لإرادة الله الكاملة لحياتنا هي الطريق الأكيد لهروب السلام والفرح من حياتنا.
0: A worldly lifestyle will cause true happiness and true contentment to flee from our home.
1: أسلوب الحياة العالمي سيدفع السعادة الحقيقية والقناعة الحقيقية إلى الهروب من بيتك.
0: What I want you to look at with me and learn from is what Hannah did in the time of her brokenness and pain.
1: ما أريد أنك تتأمل فيه معي وأن نتعلم منه معا هو ما فعلته حنة في وقت انكسارها وألمها.
0: For this is the subject of this broadcast.
1: فهذا هو موضوع هذا البرنامج.
0: Hannah was a woman whose brokenness and humility drove her to the knees of prayer.
1: حنة كانت المرأة التي دفعها إذلالها وانكسارها إلى أن تركع على ركبتيها في الصلاة.
0: Hannah was a woman whose deep hurt and taunting by Peninnah led her to place all of her trust in God.
1: حنة كانت المرأة التي قادتها سخرية وإيذاء فننة لها إلى أن تضع كل ثقتها في الله.
0: Hannah was a woman who, when she experienced rejection and humiliation by the very person that she was gracious to,
1: حنة كانت المرأة التي عندما اختبرت الرفض والإذلال من نفس الشخص الذي أحسنت إليه,
0: instead of retaliating,
1: بدلا من مقابلة ذلك بالثأر والانتقام,
0: instead of becoming bitter,
1: وبدلا من الإحساس بالمرارة,
0: she turned to the throne of grace.
1: اتجهت إلى عرش النعمة.
0: Hannah was a woman who, when she found herself in the den of misery,
1: كانت حنة هي المرأة التي عندما وجدت نفسها منزوية في ركن التعاسة,
0: she turned her misery into a prayer chamber.
1: حولت مكان عزلتها وبؤسها إلى غرفة صلاة.
0: Someone called the Bible the world's gallery of lasting fame.
1: ثم أحدهم الكتاب المقدس بأنه الشرفة أو الصالة لعرض الشهرة الدائمة والخالدة.
0: And Hannah occupies a conspicuous place in that gallery.
1: وتحتل حنة مكانا بارزا في هذه الصالة.
0: There's one thing about Hannah that must have been true.
1: وهناك شيء واحد يتعلق بحنة لابد أنه كان حقيقيا.
0: She must have had an inner serenity in the midst of her pain.
1: لابد أنها كانت تحمل مشاعر هدوء وسكون داخلي في وسط ألمها.
0: That serenity showed up on her face.
1: ولابد أن هذا السكون قد ظهر واضحا على وجهها.
0: Hannah is a beautiful example of how the most unpleasant circumstances in life can produce character.
1: وتعتبر حنة مثالا جميلا يوضح كيف تستطيع أسوأ الظروف في الحياة أن تنتج شخصية لها أخلاق قوية متميزة.
0: This is the kind of character that blesses the whole world for many generations.
1: مثل هذا النوع من الشخصية كان بركة للعالم كله لأجيال كثيرة.
0: We are being blessed right now by reading about this great woman.
1: فنحن الآن نشعر بالبركة ونحن نقرأ عن هذه المرأة العظيمة.
0: There are several things about Hannah's prayer that I want to share with you.
1: وهناك أشياء أخرى عديدة عن صلاة حنة أود أنني أشرككم معي فيها.
0: But I will not be able to do that in this broadcast.
1: ولكني لن أستطيع أن أفعل ذلك في هذه الحلقة.
0: So tune in next time when I will tell you several very special things about Hannah's prayer.
1: فعندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن أشياء كثيرة خاصة جدا عن صلوات حنة.
0: But as we leave you, let me ask you this.
1: ولكن قبل أن أتركك دعني أسألك هذا السؤال.
0: Are you suffering unfairly?
1: هل تشعر في آلامك أنك مظلوم?
0: Are you being falsely accused?
1: وهل الاتهامات الموجهة إليك باطلة ومزيفة?
0: Today you can turn your pain into prayer.
1: اليوم تستطيع أن تحول آلامك إلى فرصة للصلاة.
0: Today you can turn your tears into cheers.
1: اليوم تستطيع أن تحول دموعك إلى تهليل وهتاف.
0: How?
1: كيف؟
0: By putting your complete trust in Jesus Christ.
1: بأن تضع ثقتك الكاملة في يسوع المسيح.
0: And as we meet again, I pray for God's richest blessings.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلاً بيك يا عزيزتي، وأهلاً بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة بتقول إن المرأة عندها قوة كبيرة جداً لتحمل الألم، رغم إنها رقيقة وأضعف من الراجل جسدياً، لكن بتقدر تكون زي الأسد في مواجهة الصعاب والمواقف الصعبة، وتستطيع إن هي تفكر في حلول وفي بدائل. ودلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا مريم النبية، أخت موسى وأخت هارون الكاهن. عندي كلام كتير ينفع أحكيلكم عليه. ممكن أحكيلكم لما كنا عبيد عند فرعون، وممكن لما كنت بشوف موسى وهو صغير وكان في النهر. ممكن عن معاملات ربنا لينا وإحنا في البرية. وممكن أقول عن لما غلطت واتكلمت كلام وحش على موسى وربنا عاقبني. لكن أكتر موقف فرق معايا هو لما خرجنا من أرض مصر، شفنا البحر وهو بيتشق شمال ويمين، عدينا من وسطيه وربنا أنقذنا من إيد فرعون. بعدها كل جنود فرعون ومركباته غرقت في البحر، ولقيت نفسي فرحانة وبرنم وأغني وأمجد الرب، وكل الشعب كان بيرنم معايا.

سمعنا مريم بتحكي وبتشهد عن أمور عظيمة عملها الله ومعجزات العقل مش ممكن يصدقها، لكن كل الحاجات اللي حصلت كانت بتخلي إيمان مريم يزيد ومعرفتها بالله إنه قادر على كل شيء تكبر كل يوم، وده خلاها يكون عندها دور مع شعب ربنا لأنها كانت نبية وعرفت إزاي تنطق وتتكلم وترنم وتسبح الله. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. كتير من الأمور في حياتنا بتمر علينا عادي خالص، لكن لو بنشوف فيها إيد ربنا قد إيه كانت معانا بنعرف نسبح الرب من كل قلوبنا. التطبيق النهاردة إزاي تقري سفر الخروج أصحاح 14 و15 وتسبح الله. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا إمرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: يا رب اسمع.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا أخوتي المستمعين من الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها شن صار في سيدنا يوسف من هو صغير لعند ما قعد حاكم مصر باسم فرعون، كيف إن أخوته باعوه للتجار، وكيف قعد خادم الفطيفار، وكيف ظلماته مرات فطيفار، وكيف خش الحبس وربي كان معاه في الحبس، وكيف رئيس السجانين اهتم به اهتمام خاص وحط مسؤول عليه المساجين لأمانته وصدقه، لأن سيدنا يوسف كان مطيع لله لأقصى حد. وعرفنا أن سيدنا يوسف قدر يفسر أحلام فرعون وهو في السجن، ولما فسرها وطلع فرعون وحط حاكم على مصر، طبعا هذا كله مشيئة الله وتدبيره. وعرفنا أن في مصر وفي كل أنحاء الأرض صار مجاعة كبيرة في أرض كنعان ومساكن سيدنا يعقوب اللي هو أبو سيدنا يوسف، صارت مجاعة كبيرة كمان لوكالهم. وقرر سيدنا يعقوب أنه يدز عياله لمصر بيش يجيبوا قمح من غادي، فطلعوا عياله وسمعوا كلام باطن طبعا وسافروا لمصر.

ولما وصلوا أخوت يوسف لمصر، كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح. فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، وأول ما راهم يوسف عرفهم وهم الساجدين هيك، تفكر الأحلام اللي من قبل كان يحلمها، لكن ما باش يقول لهم إن عرفهم، وكلمهم طريقة جافة وقال لهم أنتم من وين جيتوا؟ قالوا له نحن جايين من كنعان عشان نشروا وكل. قال لهم يوسف أنتم جواسيس وجايين تتجسسوا على بلادنا. وجاوبوه الخوت لا، نحن جايين عشان نشروا قمح، راهو نحن كلنا خوت من باط واحد مش جواسيس، نحن أصلا 12 أخ، الصغير سيبناه عند بونا وفي واحد آخر ما نعرفش عنه شيء ضايع. لكن يوسف قال لهم وقف الكلام، ما فيش فائدة، انتم راكم جواسيس عشان نصدقكم، ما تمشوش من هنا قبل ما تجيب اخوكم الصغير، وان جاء حنعرف ان كان كلامكم صادق ولا لا، دزوا واحد منكم يجيب اخوكم الصغير هذا والباقيين يبقوا معايا هنا في السجن، وان ما ردش بخوكم يبقى انكم جواسيس. يوسف حطهم في السجن وقعدوا فيه 3 أيام ومحدش منهم عرف ان اخوهم. وبعد 3 أيام ما كملوا، يوسف دز وجاب خوته وقال لهم نقول لكم نا راجل نخاف ربي، وان كان كلامكم صدق خلوا واحد منكم هنا معانا والاخرين ياخذوا القمح ويردوا لبلادكم عشان ما يموتوش هلكم من الجوع، وهاتوا لي اخوكم الصغير هكي نصدقكم وتخلصوا ارواحكم من الموت. فقال الخوت لبعضهم هذا الذنب خونا يوسف اللي درناه فيه من قبل وغلطنا في حقه، كان يترجانا عشان نرحموه لكن ما سمعناش عياطة، راهو ربنا بيخلص الذنب منا، شوفوا كل المشاكل اللي نحنا فيها توا. وقال راهو بين ناقت لكم ما تخطوش معاه، ما سمعتوش كلامي، نحنا توا بندفع الثمن. يوسف كان سامع الكلام وفاهمه، وهم ما كانوش عارفين ان فاهم كلامهم لان كان يحكي معاهم باللغة المصرية وجايب واحد مترجم. ولما سمع يوسف هالكلام مشى جوا وبكى، وبعد وقت رد وخذا شمعون وربطه قدامهم وامر يوسف الشغالة متاعه انهم يملش ولاد خوته بالقمح ويعطوهم زوادة للطريق، وامر الرجال متاعه انهم يرجعوا الفلوس اللي دفعوها حق القمح ويواروها في شوالات القمح من غير ما يشعروا. وبعد ما حملوا الشوالات على الحمير بدأت رحلة خوت يوسف لبلادهم، لكنهم ردين بدون شمعون خوم اللي كان رهينة في مصر. وبعد وقت صبوا يتريحوا في الطريق، وواحد منهم جاء يفتح الشوال متاعه شاف الفلوس على وجه القمح فصرخ ايش الفلوس هذه؟ هذه بينها الفلوس اللي دفعناها غادي حق القمح. ولما سمعوا الكلام هذا قريب كانت ارواحهم تطلع من الخوف، وقالوا لبعضهم ايش اللي بيصير هذا، ايش اللي ربنا يدير فيه معانا.

ولما وصلوا لبوم حكوا له عن الكل اللي صار بينهم بين حاكم مصر، ومشوف تحش ولا القمح، فشافوا فلوسهم محطوطة جوا القمح، فخافوا واجد، وبوهم خاف حتى هو. فقال لهم يعقوب: انتم تبوا تودروا ارواح عيالي، يوسف ما نعرفش وينه، وشمعون قاعد غادي رهينه، تبوا توا تاخذوا بنيامين، ايش المصايب اللي جات علينا هذه؟ فقال راوبين: يا باتي ناب نقول لك ان ما رديناش لك بنيامين، اقتل عيالي الاثنين، سلم ليا وحرد لك بي سالم. لكن يعقوب قال: مش ممكن بنيامين يعدي لمصر، يكفي اخوه اللي راح، لو صار لهذا شيء وقت الحزن هيقتلني ونافي سني الكبير هذا. لكن الجوع زاد بالحيل في كل مكان، وكمل يعقوب وهلا القمح اللي كان عندهم، فقال لعياله: ارجعوا صوب مصر واشرونا شوية قمح. فقال ليهودا: مش بدينا يا باتي، الراجل هذكي هددنا وقال ما نشوفوش وجهه إلا لو كان معانا أخونا الصغير، الرضيت الدز بنيامين معانا نعدو، غير هكي ما نقدروش نمشو لمصر. قال يعقوب: ليش تديروا فيا هكي؟ ليش تحكوا للراجل في مصر إن لكم خو ثاني؟ وجاوبوه الخوت: انت ما ريتش هو كيف كان ينشدنا يا باتي، هذا نشدنا عن كل هلنا، ونشدنا ان كان بونا حي، ونشدنا ان كان عندنا اخ ثاني، ونحنا طبعا جاوبنا كل اسئلته، ما كنا نندرو انه حيطلب خونا الصغير ناخذو له. وقال يهوذا: يا باتي انت بس توافق دز بنيامين معايا عشان ما نموتوش من الجوع، علي ضمانتي يا باتي اطلبه من ايدي هذين، وان مردش معايا رقبتينا بدالة، نحنا لو كنا مشينا من قبل كان زمان مشينا وردينا مرتين. وقال يعقوب:

خلاص إن كان لابد من هيكي، هذا أخوكم خذوا معكم هدايا للراجل، أحسن هدايا في بلادنا، وخذوا الفلوس اللي ردت معاكم، يمكن ردت معاكم عن طريق الغلط، وخذوا فلوس أخرى للوكال اللي حتشروه من غادي، وربنا يسهل ويرحمكم ويوقف معاكم ويحنن قلب الراجل هذكي عليكم، ويخليه يطلق خوكم اللي غادي ويرد بنيامين معاكم. أما إن صار مطلقش يصير يعوضي على الله وهو اللي يصبرني. بعد كل هذا خوت يوسف خذوا الفلوس وبنيامين وعدوا شور مصر قاصدين يوسف، وأول ما وصلوا شافهم يوسف ومعاهم بنيامين، فقال للخدامة

نقول لك دير فينا معروف، نحنا من قبل جينا هنا عشان نشرو كال، ولما ردينا لبلادنا رينا الفلوس اللي دفعناها مسرورة في شوالة القمح وما نعرفوش من اللي دسها، ونحنا توا بردوها مرة أخرى وجبنا معانا فلوس تانية نشرو بيها قمح جديد. فقال الخادم ما تخافوش ما تخافوش، ربكم وربوكم هو اللي ردلكم فلوسكم، وهذا كنز من عند ربكم واعتبروا حق القمح وصل خلاص. والخادم الثانيين عطوه علفة للحمير. قعدوا الخوت متحيرين واجد في هالكلام، وخش عليهم شمعون، ومن وراء الخدم جايبين مية عشان يغسلوا كرايم. والخدم الثانيين عطوه علفة للحمير، فقعدوا الخوت يوتوا هديتهم ومستنين حتى خش يوسف عشان يتغدى معهم. ولما جاء يوسف انحنوا قدامه باحترام وقدموا له الهدايا، نشدهم على سلامتهم وقال لهم الشيخ بوك مازال حي وبخير. جاوبوه وقالوا له خدامك بونا بخير ومازال حي.

فرفع يوسف عيونه بحت في أخوه بنيامين اللي هو شقيقه من أبوه وأمه، وقال هذا أخوك الصغير اللي قلت لي عليه. بعدين قال البنيامين الله ينعم عليك يا ولدي، وخش بسرعة الدارة وبدأ يبكي. إن شاء الله أخوتي المستمعين في الحلقة الجاية هنعرف وش صار مع سيدنا يوسف بعد ما بدأ يبكي، وشن دار مع أخوته بعدها. خلوك معنا في الحلقة الجاية بيش تعرفوا بقية القصة. ونقول لكم إذا عندكم أي سؤال ولا استفسار دزونا على العنوان اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونحن على استعداد نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم. ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم السفينة التي لا تغرق. من أشهر الأفلام السينمائية اللي أنتجتها سينما هوليود في الفترة اللي فاتت فيلم مشهور جدا كلنا بلا استثناء سمعناه، كان اسم الفيلم تايتانيك، واللي تكلف 200 مليون دولار يعني حوالي 1,400,000,000 جنيه مصري. وبالتأكيد كان فيلم جميل ورائع كلنا اتفرجنا عليه بلا استثناء، وتأثرنا كمان بالقصص والحالات اللي كانت موجودة فيه. لكن تعالوا في حلقتنا النهاردة أحكي لكم إيه قصة تايتانيك. تايتانيك هو اسم السفينة اللي صممها صاحبها سنة 1912 تحت شعار السفينة التي لا تغرق، وكان تصميمها عظيم جدا جدا جدا وغاية في القوة والفخامة والضخامة، وفعلا منظرها من برة سفينة لا تغرق. وفي التوقيت ده كانت السفينة دي بالفعل هي أكبر سفينة معروفة في العالم، وصل طولها 269 متر وزنها 64,300 طن، وكان عدد ركابها 2,250 رجل. لكن من كتر الغرور من قادة السفينة قالوا احنا مش محتاجين قوارب إنقاذ، احنا من الباقي احنا عايزين عدد قليل. ولما سألوا القبطان قالوا له ليه، ايه السبب عايز عدد قليل ليه من القوارب، قالوا انتوا ناسيين انكم راكبين في السفينة التي لا تغرق. رد عليهم رد صعب وسابهم ومشي. لكن للأسف الشديد في أول رحلة للسفينة يوم 15 إبريل سنة 1912 ميلاديا اصطدمت السفينة بجبل جليدي الساعة 22 دقيقة صباحا، وخلال ساعتين غرقت السفينة التي لا تغرق بالكامل. عزيزي المستمع، عارف إيه أهم أسرار غرق تايتانيك؟ خلينا أقولك كام سبب. أول سبب اسمه الأمان الكاذب، فقائد السفينة ومساعديه كانوا مش متخيلين أبداً إنها ممكن تغرق. اللي يخليهم يخافوا؟ عندهم كل الإمكانيات، عندهم كل أمان وسلام، السفينة مصممة تصميم عالي جداً، النظريات بتقول إنها مش ممكن تغرق. عشان كده ما اهتموش بالسهر ولا مراقبة البحر ولا مراقبة الجبال الموجودة في المية. لكن غرقت السفينة وغرق معاها كل أمال المسافرين عليها، وغرق معاها كل مجد وشهرة، وغرق معاها كل أمل في الأمان الكاذب. وده درس مهم في حياتنا، إن تجارب النجاح ممكن تكون أكتر من تجارب الفشل، ولو كان في عشرات سقطوا بعد الفشل فالمئات بل كمان الألوف اللي سقطوا بعد النجاح. علشان كده كتب أرثر مقولة مشهورة جدا وقال إن ما نتعرض ليه في حياتنا من أخطار نتيجة النجاح أكتر مما نتعرض ليه من أخطار نتيجة الفشل. وقال نابليون إن أكبر خطر يكمن في لحظة الانتصار. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه، مش بس في حياتنا العملية لكن كمان في حياتنا الروحية. فكتير قوي لما ننجح في الخدمة، ننجح في الكنيسة، ننسى قوي ان احنا نيجي عند ربنا ونهتم بالنجاح والشهرة والانتصار. وأتاري إبليس بينصب لينا فخ من الخطية والشهوة والإحباط. وده درس حلقتنا النهاردة، ان اللي أسقطهم إبليس في أوقات النجاح والقوة والمجد أضعاف أضعاف اللي أسقطهم في الظروف العادية والفشل والخوف. فالنجاح ممكن يصيبك بشيء من الغرور والثقة الزائدة بالنفس أو الاتكال على إمكانياتك وقدراتك وتنسى الله اللي أعطاك كل الإمكانيات للنجاح أو نفوذك، وكمان تنشغل بنفسك وبأعمالك أكتر من قبل كده، حتى لو كان على حساب علاقتك بربنا وبيتك وولادك. علشان كده عايز أقول لك احذر من الأمان الكاذب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
5: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
5: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
6: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
5: يقصد أن لا لزوم لها.
6: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
7: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
5: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
7: من هؤلاء الذين يقولون؟
5: علماء الأجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي. كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
6: هناك آيات في النسخ.
7: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
5: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
7: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
5: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
7: مسيحيون وغير مسيحيين.
5: استشهدي بأحدهم إذن؟
7: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
5: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
5: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
7: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
5: كلام مخيف.
6: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
5: كأن الله يتطور، يتغير. هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
6: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يحيي الله الإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم،

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجباً للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس في مرفوع،
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلياً.

0: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة تنسخ القديم، أضاف أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
1: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
3: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
0: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
1: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل.
3: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
0: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
1: سلاح جديد
3: بالخير. الخير دائما يغلب.
0: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
0: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه، قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
3: حسام جرفنا بعيدا عنه.
1: تكلمنا في موضوع هام.
0: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كليا فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كليا فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

الناس اللي أيام السيد المسيح كانوا موجودين وكان هو بيعلمهم بأمثال كانوا ناس بسطة شجيانين، سواء رعاة غنم أو فلاحين. فعشان يفهمهم اللي بيحصل وياهم في يومهم إيه معنى الفرحة، الفرحة الكبيرة اللي ما بتساع، حكالهم على اللي تلاقى من بعد ضياع.

قال راعي غنم عنده يجي 100 غنماية بيراعيهم. فجأة لقى خروف صغير ضاع من وسطيهم، ففي الحال يسيب 99 خروف على الجبال عشان ما يدور على المفقود اللي على الطريق مال، ويفضل يدور بهمة شديدة لحد ما يلقاه. وما يلقاه تبقى الفرحة مش سيعاه، يشيلها على كتفه وتنه راجع وجاي، وهو بيقول للرعاة زملاته افرحوا وياي، الخروف اللي كان ضايع اهو في حضني وهو وياي.

لكن يكون إيه معنى المثل ده؟ لأن إن كان المثل عن الخرفان، لكن المقصود به في الحقيقة هو الإنسان. يضيع واحد من الناس ويتوه بعيد عن ربنا والدنيا تلهيه، يفضل ربنا بروحه يدور عليه لحد ما يلاقيه ويرجعه من الضياع ويرده ليه، ويبقى في الحالة دي الفرحة فرحة كبيرة وحقيقية، مش بس على الأرض لكن كمان في السماء ملائكية. يا ترى انت متضيعين ولا من رجعين اللي فرحوا برجوعهم الأرض والسماء؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

تخيل انك صحيت من النوم اكتشفت انك الراجل الوحيد في الكون وكل الموجودين حواليك ستات ومضطر تتعامل معاهم. تدخل السوبر ماركت تلاقي واحدة ست، في العيادة الدكتور ست، لو رحت القسم بقى الضابط واحدة ست، الميكانيكي كمان واحدة ست. كل حتة وكل حاجة تلاقي فيها ستات، والستات بتشتغل كل حاجة. يا ترى هيكون شعورك ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مرفت مصحي. في تكوين 1 وعدد 26 و27 بيقول الكتاب: الله قرر يخلق الانسان وقال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، ذكر وانثى خلقهما. وهنا بيحط الكتاب المقدس مبدأ مهم جدا بيبروزه قدام عينينا في أولى صفحات الكتاب المقدس، إن الراجل والست الاتنين مخلوقين على صورة الله وشبهه، الاتنين زي بعض بالظبط قدام الله وفيهم نفس الروح. ولو رجعنا تاني للآية 26 في نفس الإصحاح تكوين واحد هنلاقي حتة حلوة قوي. الله في بداية الآية بيتكلم على الإنسان بالمفرد أو الإنسان في العموم، وإن الله خلقه على صورته وشبهه، لكن لما جه يتكلم على السلطان الممنوح ليه من الله استخدم الجمع وقال فيتسلطون على سمك البحر والبهائم والطيور. بمعنى ان الله بيبروز قدام عينينا مرة تانية المبدأ ان الراجل والمرأة متساويين قدامه، مش بس في الخلق لكن في السلطان كمان. لكن بمرور الزمن ومع بعد الناس عن الله ابتدت المبادئ الإلهية تتشوه في عينين الناس، والدليل على كده اننا موجودين دلوقتي في القرن 21 وبنتكلم وبنتناقش عن المساواة ما بين المرأة والرجل، وهل من حق المرأة تشتغل، وهل في شغلانات ينفع تشتغلها وفي شغلانات لأ، وهل يا ترى لو اشتغلت الشغلانة دي هيتقال لها ما ينفعش عشان انتي ست، ولا الموضوع هيبقى عادي. ولأن الله عارف ان الناس بتنسى المبادئ الإلهية، وممكن المبادئ دي تتشوه من افكار ابليس الشرير، ما اكتفاش انه يقول لنا المبدأ الكتابي، لكن بطول الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد كان بيلمع قدام عينينا الفكر ده من خلال نماذج وقصص رائعة في الكتاب المقدس. فعندنا نموذج ممتاز جدا بيحطه كتاب زي المرأة القاضية، وده هنلاقيه في قضاة 4-4. بيكلمنا الكتاب عن دبورة القاضية والنبية اللي كانت قاضية شعب إسرائيل، واللي أكيد كان فيه رجالة كتير واللي كانوا بيلجأوا ليها علشان تحكم بينهم، ده غير إنها نبية. وكتاب كمان ذكر المرأة المرنمة والنبية زي ما قال في خروج 15. بيكلمنا الكتاب عن نبية تانية وهي مريم أخت هارون وموسى، واللي كانت كمان مرنمة وقادت التسبيح لرب بعد الخروج من أرض مصر. أما في العهد الجديد من أوائل الناس اللي أمنت برب يسوع في أوروبا امرأة كانت اسمها ليديا في أعمال 14 وآية 16. وفي رومية 16 بيذكر الكتاب مجموعة من الأسماء لسيدات خادمات وشركاء في عمل المسيح ولهم كنايس في بيوتهم، زي فيبي مثلا اللي كانت خادمة الرب، وبرسكيلا العاملة مع بولس في المسيح والكنيسة اللي في بيتها، وبرسيس المحبوبة اللي تعبت كتير جدا في الرب. وحتى في وجود الرب يسوع نفسه قبل الصلب كانت الستات عندها الجرأة والرغبة انها تتعرف عليه وتتعاون معاه في الخدمة. مريم اخت مرسى جلست عشان تتعلم من الرب وتسمع كلامه زي ما نقرأ في لوقا 10 عدد 39، ومرسى كانت بتتجادل مع الرب وبتتحاور معاه في كل حاجة زي ما نقرأ في يوحنا 11، وقالت له لو كنت موجود ما كانش اخويا عازر مات. وفي لوقا 3 وعدد 8 بيكلمنا الكتاب ان اموال النساء كانت تساهم في الخدمة والعمل مع الرب يسوع. الكتاب المقدس لو دورنا فيه بتدقيق هنلاقي قصص كتيرة جدا ابطالها ستات، زي المرأة الشنامية ونزفة الدم ورحاب والسامرية وسارة ورفقة وغيرهم كتير جدا. وفي اوقات كتير كان بيذكرهم بالاسم والنسب كأنه عايز يقول انهم مهمين ولازم كل الناس تعرفهم وتحفظ اسمائهم كمان. الخطية شوهت الصورة اللي الله أرادها للراجل والمرأة. إرادة الله من خلق الإنسان راجل وامرأة ذكر وأنثى مش إن هم يتخنقوا ويعيشوا في صراع طول الوقت، ولا إن الحياة بينهم تكون حياة صعبة، لكن إرادة الله ليهم إن هم يكونوا محبوبين ويكملوا بعض، يكون كل واحد فيهم معين للتاني، معين نظيره زي ما قال الكتاب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرفت مصحي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة

لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها.

داخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش، لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين، أساتذة في عمل الخير اشتاق أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه، لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه. بالصبر والإرادة

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سالم، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع ووجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، بص تلاقي واحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال من نفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واتنين من الناس اللي بتبقى راكب العربيات وبيحدفوا الأزايز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة، حتى
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا يقويكوا،
2: نبقى شغالين بص تلاقي كيس اترمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل، دي حاجه تزعل. احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقيه والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا يقويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه اللي واحد ماشي بعربيه معاه شويه كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم او في الجنينه بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحه. وده واجهه البلد، ده اتمنى يعني ان يعني ده واجهه البلد، وده مش في عمل النظافه بس، ده في واجهه الكل.
1: متشكرين على تعبك معانا، واحنا بنقول لك ربنا يقويك وربنا معاك.
2: شكرا نبيل.
1: شكرا مثلا. الف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على نظافه، ممكن بيبقى شغالين بيرموا ازايز البيره في وشنا، بيعاملونا معامله وحشه، بيرموا الزباله في الارض. يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش، واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه هينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر اقوله.
1: انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي التعليم، وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده، احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله والكل بيرمي، والمدارس ترمي في الشارع ومش ملاحقين على الزباله بصراحه. احنا بنطلع كميه زباله مهوله.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفه زي بلاد بره.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافه ويبقى حواليه نظيف، البلد ما كنت تنضم، غير كده عمرها ما هتنضم،
1: البلد هتبقى نظيفه ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله؟ ممكن كده بالتوعيه نقدر.
3: امل من عند ربنا، عشمانين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا فندم،
1: ربنا يخليك. مع السلامه.
3: سلامه الله.
4: كم مره كنت ماشي وشفت في الشارع زباله، اتخنقت وبرضه بقيت حالتك ما هياش احسن حاله، لو شتمت الناس

يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برا. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشطاط أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والقوة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: فينا ما جربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدعي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبة ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة

مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث، وأعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

متوج فوق الطوفان. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. المزمور 29 الآيتان 10 و11. يقدم داود هنا الرب كملك جبار على عرشه، إذ نراه جالسا على مياه الطوفان المضطربة والهائجة. هذه الكلمات توضح لنا القوى الهائلة التي تتحرك حولنا وتهدد حياتنا، ولكن لا يمكننا السيطرة عليها. ترمز هذه المياه الهائجة أيضا إلى أمم العالم المضطربة والمتمردة تحت سيطرة القوى الروحية الشريرة. في رؤيا يوحنا في بطمس رأى زانية جالسة على مياه كثيرة، إذ قيل له: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. سفر الرؤيا الإصحاح 17 الآية 15. وهؤلاء أيضا معادون لنا كشعب الله. على هذه الخلفية من القوى الغاضبة المعادية يذكرنا داود أن هناك ملكا يحكمهم جميعا، إنه الرب. إنه ينتظر أن ندرك ملكوته ونعطيه التسبيح والمجد الذي يستحقه، وعندما نفعل ذلك فهو بدوره يستجيب لنا بطريقتين: يمنحنا قوته ويباركنا بسلامه. إن القوة التي ستدعمنا في وسط كل هذه القوى المعادية تأتي فقط من الرب، فقوتنا نحن سوف تخذلنا، ولكن وأما منتظرو الرب فيجددون قوة. سفر إشعياء الإصحاح 40 الآية 31. وفي وسط الضغوط أيضا يبارك الرب شعبه بالسلام. السلام لا يعتمد على الظروف الخارجية، إنها تأتي من الاعتراف بالرب الجالس على عرش الطوفان. يا رب، أرفع عيني من الطوفان إليك. أنت الجالس على عرشك في الأعلى، وأستمد منك القوة والسلام اللذين أحتاجهما.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقت السؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة أبوس الأيادي. ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast.
1: مرحبا مرة أخرى إلى هذا البرنامج.
0: We are glad you tuned in.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلينا للمرة الأولى,
0: we are in the middle of a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية.
0: In our last several broadcasts, we looked at the prayer of Abraham's servant.
1: في الحلقات العديدة الماضية تأملنا في صلاة عبد إبراهيم.
0: Today we will begin examining the prayer of a woman by the name of Hannah.
1: وابتداء من حلقة اليوم سنبدأ في دراسة صلاة امرأة اسمها حنة.
0: Our study will be from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: وستدور دراستنا حول ما جاء في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثامن والعشرين.
0: I want to begin by asking you a question.
1: وأود أنني أبدأ حديثي بأن أوجه لك سؤالا.
0: Have you ever shown graciousness to someone?
1: هل حدث مرة أنك أبديت لطفا أو أسديت معروفا لإنسان ما؟
0: But instead of showing you thankfulness, that person turned around and began to detest you.
1: ولكن بدلا من أن يعبر لك عن شكره وامتنانه إذا به يمقتك ويبغضك.
0: If you've ever been in that situation, you will understand the situation Hannah found herself in.
1: إذا كان مثل هذا الموقف قد مر بك فإنك لا شك ستدرك الموقف الذي وجدت حنة نفسها فيه.
0: Have you ever graced someone with a favor and instead of appreciation they turned around and reviled you?
1: هل حدث مرة أنك قدمت خدمة متميزة لإنسان ما ولكنه بدلا من أن يشعر نحوك بالتقدير والعرفان إذا به يلعنك ويسبك ويشتمك؟
0: Have you ever exhibited generosity and magnanimous spirit to someone in need?
1: هل أظهرت مرة روح الكرم والسخاء والشهامة نحو إنسان محتاج؟
0: Only to discover that that person turns on you using your very generosity to hurt you.
1: وإذا بك تكتشف أن ذلك الإنسان ينقلب عليك ويستخدم كرمك هذا لإيذائك.
0: If you have ever been there,
1: إذا كان هذا قد حدث معك,
0: you will understand the heart of a great woman in the Bible.
1: فإنك ستفهم مشاعر قلب امرأة عظيمة في الكتاب المقدس.
0: This woman's name means graciousness or gracious.
1: اسم هذه المرأة يعني الحنان واللطف والشفقة والرأفة.
0: If your name is Hannah, now you know what your name means. It means gracious.
1: إذا كان اسمك أيتها المستمعة حنة فأنت الآن تعرفين معنى اسمك.
0: Hannah was a woman who was gracious and thoughtful.
1: حنّة كانت امرأة لطيفة عميقة التفكير.
0: And yet her thoughtfulness was used against her.
1: ومع ذلك فقد استخدم عمق تفكيرها ضدها.
0: Hannah was a selfless woman.
1: كانت حنّة امرأة غير أنانية.
0: And yet her selflessness was used to taunt her and to hurt her.
1: ومع ذلك استخدم عدم أنانيتها لإهانتها والإساءة إليها.
0: Let us listen to the word of God from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: دعنا نستمع إلى كلمة الرب من العدد الأول إلى العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول. كان رجل من رام تايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه القانة ابن بروحام ابن أليه ابن توحو ابن صوف هو أفرايمي ولهم رأتين اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة وكان لفننة أولاد وأما حنة فلم يكن لها أولاد وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو وكان هناك ابناء عالي حفني وفنحاس كاهنا الرب. ولما كان الوقت وذبح القانا أعطى فنن امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة. وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان قد أغلق رحمها، وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها ألقانا رجلها: يا حنة، لماذا تبكين؟ ولماذا لا تأكلين؟ ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلو وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة. فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بلي عال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيتهم في الرامة، وعرف ألقانا امرأته حنة والرب ذكرها. وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة: لأني من الرب سألته. وصعد الرجل ألقانا وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره، ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها: متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. فقال لها ألقانا رجلها: اعملي ما يحسن في عينيك، امكثي حتى تفطميه، إنما الرب يقيم كلامه. فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته، ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر، وأتت به إلى الرب في شيلوه والصبي صغير. فذبحوا الثور وجاءوا بالصبي إلى عالي، وقالت: أسألك يا سيدي، حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه، وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته، هو عارية للرب، وسجد هناك للرب.
0: Let me tell you a little bit about Hannah.
1: دعني أحدثك قليلا عن حنة.
0: Hannah was the first wife of Elkanah.
1: حنة كانت الزوجة الأولى لألقانا.
0: Elkanah was from the tribe of Levi.
1: وكان ألقانا من سبط لاوي.
0: In other words, they were Levites.
1: بعبارة أخرى كانا من اللاويين.
0: How do we know that she was his first wife?
1: كيف نعرف أنها كانت زوجته الأولى؟
0: Because her name was mentioned first, and that was the custom in those days.
1: لأن اسمها ذكر أولاً، وكانت هذه هي العادة في تلك الأيام.
0: What was so significant about her being a Levite or coming from a Levite tribe?
1: وماذا كان المغزى الخاص من كونها لاوية أو منحدرة من سبط لاوي؟
0: In the Old Testament, this was the tribe of ancient Israel that God called to be priests.
1: في العهد القديم كان ذلك هو السبط الذي دعاه الله من إسرائيل القديمة ليكون منه الكهنة.
0: In the Old Testament, there were the tribe who were to intercede on behalf of the nation.
1: في العهد القديم كان سبط لاوي هو السبط الذي يقوم بالتوسط والتشفع بالنيابة عن الأمة.
0: In the Old Testament, they were the ones that were given the responsibility to exercise priesthood in the truest sense of the word.
1: في العهد القديم كان اللاويون هم الذين يحملون المسؤولية لممارسة الكهنوت بالمعنى الحقيقي للكلمة.
0: Today in the New Testament, all the people of Jesus Christ are priests.
1: واليوم في العهد الجديد فإن كل المؤمنين بيسوع المسيح هم كهنة.
0: All of those who are born again of the Spirit of God are priests.
1: كل المولودين ثانية من روح الله هم كهنة.
0: We have equal access to God the Father.
1: كلنا قد أصبح ممكنا لنا وبدرجة متساوية أن ندخل إلى حضرة الله الآب.
0: Not just a certain group of people or a certain profession.

0: إلا أنه كان يعيش في عهد القضاة.
1: In other words, he was living in wicked times.
0: بعبارة أخرى، كان القانة رجلا تقيا يعيش في أزمنة شريرة.
1: Why does this have significance?
0: وماذا يوجد في هذا من مغزى ومعنى؟
1: It means that even the godliest among us, when we allow the world to rub against us, we will be impacted by the world.
0: معنى هذا أنه حتى أتقى الناس بيننا عندما نسمح للعالم أن يتسلل إلينا فإنه سيؤثر فينا.
1: When we allow ourselves to compromise with the world,
0: عندما نسمح لأنفسنا أن نتعايش مع العالم بأسلوب الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول,
1: sooner or later we will begin to do what the world does.
0: فإننا عاجلا أو آجلا سنعمل ما يعمله العالم.
1: Elkanah was a godly man who lived in the days of the judges.
0: كان القانا رجلا تقيا يعيش في أيام القضاء.
1: What about the days of the judges?
0: وماذا عن أيام القضاء؟
1: The time of the judges was very similar to our days.
0: عصر القضاة كان شبيها بأيامنا إلى حد كبير.
1: In those days, people rejected morality.
0: في تلك الأيام رفض الناس الأخلاقيات والمثل وتنكروا لها.
1: In those days, all ideas had equal value and were considered to be the truth.
0: في تلك الأيام كان لكل الأفكار قيمة متساوية وكانت كلها تعتبر حقائق.
1: In those days, they tolerated all kinds of sins and wickedness in society.
0: في تلك الأيام كانوا يتهاونون ويتعايشون مع كل أنواع الخطايا والشرور في المجتمع.
1: In those days, the Bible said that everyone did what is right in their own eyes.
0: في تلك الأيام قال الكتاب كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه.
1: This explains why Elkanah, though a godly man, practiced polygamy.
0: وهذا يفسر لماذا كان القانا مع أنه كان رجلا تقيا يمارس تعدد الزوجات.
1: Hannah, Elkanah's first wife, like all Hebrew women, had a burning desire to have a son.
0: وكان لحنة زوجة القانا الأولى ككل زوجة عبرانية رغبة ملحة أن يكون لها ابن.
1: But she could not.
0: ولكنها لم تستطع.
1: So like Sarah before her, Abraham's wife, she encouraged her husband to take another wife so that his name could be perpetuated.
0: ولذلك فعلت ما فعلته سارة زوجة إبراهيم من قبل. شجعت زوجها على أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى حتى يخلد اسمه.
1: Was she thoughtful?
0: ترى هل كانت بذلك عميقة التفكير؟
1: Yes.
0: نعم.
1: Was she gracious?
0: هل كانت كريمة وحنونة ومشفقة؟
1: Yes.
0: نعم.
1: But was she right?
0: ولكن هل كانت على حق؟
1: No.
0: لا.
1: Wrong is never right no matter who does it.
0: إن الخطأ لا يمكن أن يعتبر صوابا مهما كان شخص فاعله.
1: But the great thing about our God is that He is an overruling God.
0: لكن عظمة إلهنا تتجلى في أنه إله ممسك بزمام الأمور ومتسيد على كل شيء.
1: The great thing about our God is that He is a forgiving God.
0: الشيء العظيم عن إلهنا هو أنه إله غافر.
1: But that does not make it right.
0: ولكن هذا لا يجعل الخطأ صواباً.
1: The second wife's name was Peninnah.
0: وكان اسم الزوجة الأخرى فننة.
1: We do not know very much about her.
0: ونحن لا نعلم كثيرا عنها.
1: However, we do know a few things about her.
0: على أي حال نعرف بعض الأشياء عنها.
1: We know that she bore Elkanah a lot of children.
0: نحن نعرف أنها أنجبت لألقانة أولادا كثيرين.
1: We also know something else about her.
0: ونحن نعرف أيضا شيئا آخر عنها.
1: She was cruel and ungracious as much as Hannah was gracious.
0: نعرف أنها كانت قاسية وفظة بقدر ما كانت حنة رقيقة ومترفقة.
1: She had a scurrilous tongue.
0: وكان لها لسان بذيء.
1: She used her tongue like a dagger to pierce Hannah's heart.
0: واستخدمت لسانها كخنجر تطعن به قلب حنة.
1: She let words be

0: more powerful than bullets.
1: كانت تجعل كلماتها أقوى من القذائف والرصاص.
0: The writer of 1 Samuel thankfully does not dwell very long on Peninnah.
1: وشكرا لكاتب سفر صموئيل الأول الذي لم يركز طويلا على فننة.
0: He moves quickly to tell us more about Hannah.
1: بل إنه ينتقل بسرعة ليقدم لنا المزيد عن حنة.
0: That the taunting and the mocking of Hannah by Peninnah caused Hannah to water her pillar with tears.
1: ويخبرنا أن الإساءات والسخرية التي سببتها فننة لحنة جعلت حنة تبلل وسادتها بدموعها.
0: My listening friends, listen to me very carefully, please.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو من فضلكم أن تنصتوا إلي جيدا.
0: Discontentment with God's plan for our lives always brings trouble.
1: عدم الرضا والقناعة بخطة الله في حياتنا دائما يجلب لنا المشاكل.
0: Trying to improve on God's perfect will in our lives is a sure way for peace and joy to flee from our lives.
1: محاولة إضافة ما نظنه تحسينا لإرادة الله الكاملة لحياتنا هي الطريق الأكيد لهروب السلام والفرح من حياتنا.
0: A worldly lifestyle will cause true happiness and true contentment to flee from our home.
1: أسلوب الحياة العالمي سيدفع السعادة الحقيقية والقناعة الحقيقية إلى الهروب من بيتك.
0: What I want you to look at with me and learn from is what Hannah did in the time of her brokenness and pain.
1: ما أريد أنك تتأمل فيه معي وأن نتعلم منه معا هو ما فعلته حنة في وقت انكسارها وألمها.
0: For this is the subject of this broadcast.
1: فهذا هو موضوع هذا البرنامج.
0: Hannah was a woman whose brokenness and humility drove her to the knees of prayer.
1: حنّة كانت المرأة التي دفعها إذلالها وانكسارها إلى أن تركع على ركبتيها في الصلاة.
0: Hannah was a woman whose deep hurt and taunting by Peninnah led her to place all of her trust in God.
1: حنّة كانت المرأة التي قادتها سخرية وإيذاء فننة لها إلى أن تضع كل ثقتها في الله.
0: Hannah was a woman who, when she experienced rejection and humiliation by the very person that she was gracious to,
1: حنّة كانت المرأة التي عندما اختبرت الرفض والإذلال من نفس الشخص الذي أحسنت إليه,
0: instead of retaliating,
1: بدلاً من مقابلة ذلك بالثأر والانتقام,
0: instead of becoming bitter,
1: وبدلاً من الإحساس بالمرارة,
0: she turned to the throne of grace.
1: اتجهت إلى عرش النعمة.
0: Hannah was a woman who, when she found herself in the den of misery,
1: كانت حنة هي المرأة التي عندما وجدت نفسها منزوية في ركن التعاسة,
0: she turned her misery into a prayer chamber.
1: حولت مكان عزلتها وبؤسها إلى غرفة صلاة.
0: Someone called the Bible the world's gallery of lasting fame.
1: سمى أحدهم الكتاب المقدس بأنه الشرفة أو الصالة لعرض الشهرة الدائمة والخالدة.
0: And Hannah occupies a conspicuous place in that gallery.
1: وتحتل حنة مكانا بارزا في هذه الصالة.
0: There's one thing about Hannah that must have been true.
1: وهناك شيء واحد يتعلق بحنة لابد أنه كان حقيقيا.
0: She must have had an inner serenity in the midst of her pain.
1: لابد أنها كانت تحمل مشاعر هدوء وسكون داخلي في وسط ألمها.
0: That serenity showed up on her face.
1: ولابد أن هذا السكون قد ظهر واضحا على وجهها.
0: Hannah is a beautiful example of how the most unpleasant circumstances in life can produce character.
1: وتعتبر حنّة مثالا جميلا يوضح كيف تستطيع أسوأ الظروف في الحياة أن تنتج شخصية لها أخلاق قوية متميزة.
0: This is the kind of character that blesses the whole world for many generations.
1: مثل هذا النوع من الشخصية كان بركة للعالم كله لأجيال كثيرة.
0: We are being blessed right now by reading about this great woman.
1: فنحن الآن نشعر بالبركة ونحن نقرأ عن هذه المرأة العظيمة.
0: There are several things about Hannah's prayer that I want to share with you.
1: وهناك أشياء أخرى عديدة عن صلاة حنة أود أنني أشرككم معي فيها.
0: But I will not be able to do that in this broadcast.
1: ولكني لن أستطيع أن أفعل ذلك في هذه الحلقة.
0: So tune in next time when I will tell you several very special things about Hannah's prayer.
1: فعندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن أشياء كثيرة خاصة جدا عن صلوات حنة.
0: But as we leave you, let me ask you this.
1: ولكن قبل أن أتركك دعني أسألك هذا السؤال.
0: Are you suffering unfairly?
1: هل تشعر في آلامك أنك مظلوم؟
0: Are you being falsely accused?
1: وهل الاتهامات الموجهة إليك باطلة ومزيفة؟
0: Today you can turn your pain into prayer.
1: اليوم تستطيع أن تحول آلامك إلى فرصة للصلاة.
0: Today you can turn your tears into cheers.
1: اليوم تستطيع أن تحول دموعك إلى تهليل وهتاف.
0: How?
1: كيف؟
0: By putting your complete trust in Jesus Christ.
1: بأن تضع ثقتك الكاملة في يسوع المسيح.
0: And as we meet again, I pray for God's richest blessings.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة بتقول إن المرأة عندها قوة كبيرة جداً لتحمل الألم، رغم إنها رقيقة وأضعف من الراجل جسدياً، لكن بتقدر تكون زي الأسد في مواجهة الصعاب والمواقف الصعبة، وتستطيع إن هي تفكر في حلول وفي بدائل. ودلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا مريم النبية، أخت موسى وأخت هارون الكاهن. عندي كلام كتير ينفع أحكي لكم عليه. ممكن أحكي لكم لما كنا عبيد عند فرعون، وممكن لما كنت بشوف موسى وهو صغير وكان في النهر. ممكن عن معاملات ربنا لينا وإحنا في البرية، وممكن أقول عن لما غلطت واتكلمت كلام وحش على موسى وربنا عاقبني. لكن أكتر موقف فرق معايا هو لما خرجنا من أرض مصر، شفنا البحر وهو بيتشق شمال ويمين، عدينا من وسطيه وربنا أنقذنا من إيد فرعون. بعدها كل جنود فرعون ومركباته غرقت في البحر، ولقيت نفسي فرحانة وبرنم وأغني وأمجد الرب، وكل الشعب كان بيرنم معايا.

سمعنا مريم بتحكي وبتشهد عن أمور عظيمة عملها الله ومعجزات العقل مش ممكن يصدقها، لكن كل الحاجات اللي حصلت كانت بتخلي إيمان مريم يزيد ومعرفتها بالله إنه قادر على كل شيء تكبر كل يوم، وده خلاها يكون عندها دور مع شعب ربنا لأنها كانت نبية وعرفت إزاي تنطق وتتكلم وترنم وتسبح الله. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. كتير من الأمور في حياتنا بتمر علينا عادي خالص، لكن لو بنشوف فيها إيد ربنا قد إيه كانت معانا بنعرف نسبح الرب من كل قلوبنا. التطبيق النهاردة إزاي تقري سفر الخروج أصحاح 14 و15 وتسبح الله. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا إمرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصة الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا أخوتي المستمعين من الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها شن صار في سيدنا يوسف من هو صغير لعند ما قعد حاكم مصر باسم فرعون، كيف إن أخوته باعوه للتجار، وكيف قعد خادم الفطيفار، وكيف ظلماته مرات فطيفار، وكيف خش الحبس وربي كان معاه في الحبس، وكيف رئيس السجانين اهتم به اهتمام خاص وحط مسؤول عليه المساجين لأمانته وصدقه، لأن سيدنا يوسف كان مطيع لله لأقصى حد. وعرفنا أن سيدنا يوسف قدر يفسر أحلام فرعون وهو في السجن، ولما فسرها وطلع فرعون وحط حاكم على مصر، طبعا هذا كله مشيئة الله وتدبيره. وعرفنا أن في مصر وفي كل أنحاء الأرض صار مجاعة كبيرة في أرض كنعان ومساكن سيدنا يعقوب اللي هو أبو سيدنا يوسف، صارت مجاعة كبيرة كمان لكالهم. وقرر سيدنا يعقوب أنه يدز عيالة لمصر بيش يجيبوا قمح من غادي، فطلعوا عيالة وسمعوا كلام باطن طبعا وسافروا لمصر.

ولما وصلوا أخوت يوسف لمصر، كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح. فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، وأول ما راهم يوسف عرفهم وهم ساجدين هيك، تفكر الأحلام اللي من قبل كان يحلمها، لكن ما باش يقول لهم إن عرفهم، وكلمهم طريقة جافة وقال لهم أنتم من وين جيتوا؟ قالوا له نحن جايين من كنعان عشان نشروا وكال. قال لهم يوسف أنتم جواسيس وجايين تتجسسوا على بلادنا. وجاوبوه الخوت لا، نحن جايين عشان نشروا قمح، راهو نحن كلنا خوت من باط واحد مش جواسيس. نحن أصلا 12 أخ، الصغير سيبناه عند بونا، وفي واحد آخر ما نعرفش عنه شيء ضايع. لكن يوسف قال لهم وقف الكلام، ما فيش فايدة، انتم راكم جواسيس، عشان نصدقكم ما تمشوش من هنا قبل ما تجيب اخوكم الصغير، وان جاء حنعرف ان كان كلامكم صادق ولا لا. دزوا واحد منكم يجيب اخوكم الصغير هذا، والباقين يبقوا معايا هنا في السجن، وان ما ردش بخوكم يبقى انكم جواسيس. يوسف حطهم في السجن وقعدوا فيه 3 أيام، وما حدش منهم عرف ان اخوهم. وبعد 3 أيام ما كملوا، يوسف دز وجاب خوته وقال لهم نقول لكم انا راجل نخاف ربي، وان كان كلامكم صدق خلوا واحد منكم هنا معانا، والاخرين ياخذوا القمح ويردوا لبلادكم عشان ما يموتوش هلكم من الجوع، وهاتوا لي اخوكم الصغير هكي نصدقكم وتخلصوا ارواحكم من الموت. فقال الخوت لبعضهم هذا الذنب خونا يوسف اللي درناه فيه من قبل، وغلطنا في حقه، كان يترجانا عشان نرحموه، لكن ما سمعناش عياطة، راهو ربنا بيخلص الذنب منا، شوفوا كل المشاكل اللي نحنا فيها توا. وقال راهو بين ناقت لكم ما تخطوش معاه، ما سمعتوش كلامي، نحنا توا بندفع الثمن. يوسف كان سامع الكلام وفاهمه، وهم ما كانوش عارفين إن فاهم كلامهم، لأن كان يحكي معهم باللغة المصرية وجايب واحد مترجم. ولما سمع يوسف هالكلام مشى جوا وبكى، وبعد وقت رد وخذا شمعون وربطه قدامهم، وأمر يوسف الشغالة متاعه إنهم يملش ولاد خوته بالقمح ويعطوهم زوادة للطريق، وأمر الرجال متاعه إنهم يرجعوا الفلوس اللي دفعوها حق القمح ويواروها في شوالات القمح من غير ما يشعروا. وبعد ما حملوا الشوالات على الحمير بدأت رحلة خوت يوسف لبلادهم، لكلهم ردين بدون شمعون خوم اللي كان رهينة في مصر. وبعد وقت صبوا يتريحوا في الطريق، وواحد منهم جاي يفتح الشوال متاعه شاف الفلوس على وجه القمح، فصرخ ايش الفلوس هذه؟ هذه بينها الفلوس اللي دفعناها غادي حق القمح. ولما سمعوا الكلام هذا قريب كانت ارواحهم تطلع من الخوف، وقالوا لبعضهم ايش اللي بيصير هذا؟ ايش اللي ربنا يدير فيه معانا؟

ولما وصلوا لبوم حكوا له عن كل اللي صار بينهم بين حاكم مصر، ومشوف تحش ولا القمح، فشافوا فلوسهم محطوطة جوا القمح، فخافوا واجد، وبوهم خاف حتى هو. فقال لهم يعقوب: انتم تبوا تودروا ارواح عيالي؟ يوسف ما نعرفش وينه، وشمعون قاعد غادي رهينة، تبوا توا تاخدوا بنيامين؟ ايش المصايب اللي جات علينا هذه؟ فقال راوبين: يا باتي، ناب نقول لك ان ما رديناش لك بنيامين، اقتل عيالي الاثنين، سلم ليا وحرد لك بي سالم. لكن يعقوب قال: مش ممكن بنيامين يعدي لمصر، يكفي خوه اللي راح، لو صار لهذا شيء وقت الحزن هيقتلني ونافي سني الكبير هذا. لكن الجوع زاد بالحيل في كل مكان، وكمل يعقوب وهلا القمح اللي كان عندهم، فقال لعياله: ارجعوا صوب مصر وشرونا شوية قمح. فقال ليهودا: مش بدينا يا باتي، الراجل هذكي هددنا وقال ما نشوفوش وجهه إلا لو كان معانا أخونا الصغير، الرضيت الدز بنيامين معانا نعدو، غير هكي ما نقدروش نمشو لمصر. قال يعقوب: ليش تديروا فيا هكي؟ ليش تحكوا للراجل في مصر إن لكم خو ثاني؟ وجاوبوه الخوت: انت ما ريتش هو كيف كان ينشدنا يا باتي، هذا نشدنا عن كل هلنا، ونشدنا ان كان بونا حي، ونشدنا ان كان عندنا اخ ثاني، ونحنا طبعا جاوبنا كل اسئلته، ما كنا نندرو انه حيطلب خونا الصغير ناخذو له. وقال يهوذا: يا باتي، انت بس توافق دز بنيامين معايا عشان ما نموتوش من الجوع، علي ضمانتي يا باتي، اطبى من يدي هذين، وان مردش معايا رقبتينا بدالة، نحنا لو كنا مشينا من قبل كان زمان مشينا وردينا مرتين. وقال يعقوب:

خلاص إن كان لابد من هكي، هذا أخوكم خذوا معكم هدايا للراجل، أحسن هدايا في بلادنا، وخذوا الفلوس اللي ردت معاكم، يمكن ردت معاكم عن طريق الغلط، وخذوا فلوس أخرى للوكال اللي حتشرو من غادي، وربنا يسهل ويرحمكم ويوقف معاكم ويحنن قلب الراجل هذكي عليكم، ويخليه يطلق خوكم اللي غادي ويرد بنيامين معاكم. أما إن صار مطلقش يصير يعوضي على الله وهو اللي يصبرني. بعد كل هذا خوت يوسف خذوا الفلوس وبنيامين وعدوا شور مصر قاصدين يوسف، وأول ما وصلوا شافهم يوسف ومعاهم بنيامين، فقال للخدامة امتاعة خشش الرجالة هذوم الحوشينا واذبح لنا ذبيحة سمحة وجهزها عشان الرجالة حيتغدوا معايا، عدي يجيب شمعون خوهم من الحبس. لكن لما خشوا خوت يوسف الحوشة ارتعدوا واجد وقالوا لبعضهم هذا جابنا هنا عشان يجمع علينا، يريدنا عبيد عنده ياخد حميرنا وكل دبشنا، كل هذا بسبب الفلوس اللي ردت من قبل معانا. فقربوا للخادم اللي يشتغل في حوش يوسف وحكوا معاه في فم الحوش وقالوا له نقول لك دير فينا معروف، نحن من قبل جينا هنا عشان نشرو وكال، ولما ردينا لبلادنا رينا الفلوس اللي دفعناها مسرورة في شوالة القمح وما نعرفوش من اللي دسها، ونحن توا بردوها مرة أخرى وجبنا معانا فلوس تانية نشرو بيها قمح جديد. فقال الخادم ما تخافوش ربكم وربوكم هو اللي ردلكم فلوسكم، وهذا كنز من عند ربكم واعتبروا حق القمح وصل خلاص. والخدم الثانيين عطوا علفة للحمير. قعدوا الخوت متحيرين واجد في هالكلام، وخش عليهم شمعون ومن وراء الخدم جايبين مية عشان يغسلوا كرايم. والخدم الثانيين عطوا علفة للحمير، فقعدوا الخوت يوتوا هديتهم ومستنين حتى خش يوسف عشان يتغدى معهم. ولما جاء يوسف انحنوا قدامه باحترام وقدموا له الهدايا، نشدهم على سلامتهم وقال لهم الشيخ بوك مازال حي وبخير. جاوبوه وقالوا له خدامك بونا بخير ومازال حي.

فرفع يوسف عيونه بحت في خوب بنيامين اللي هو شقيقة من بوه أمه وقال هذا أخوكم الصغير اللي قلت لي عليه. بعدين قال البنيامين الله ينعم عليك يا ولدي وخش بسرعة الدارة وبدأ يبكي. إن شاء الله أخوتي المستمعين في الحلقة الجاية هنعرف وش صار مع سيدنا يوسف بعد ما بدأ يبكي وشن دار مع أخوته بعدها. خلوك معنا في الحلقة الجاية بيش تعرفوا بقية القصة. ونقول لكم إذا عندكم أي سؤال ولا استفسار دزونا على العنوان اللي تسمعوا في آخر الحلقة ونحن على استعداد نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم. ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني

بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم السفينة التي لا تغرق. من أشهر الأفلام السينمائية اللي أنتجتها سينما هوليود في الفترة اللي فاتت فيلم مشهور جدا كلنا بلا استثناء سمعناه، كان اسم الفيلم تايتانيك، واللي تكلف 200 مليون دولار يعني حوالي 1,400,000 جنيه مصري. وبالتأكيد كان فيلم جميل ورائع كلنا اتفرجنا عليه بلا استثناء، وتأثرنا كمان بالقصص والحالات اللي كانت موجودة فيه. لكن تعالوا في حلقتنا النهاردة أحكي لكم إيه قصة تايتانيك. تايتانيك هو اسم السفينة اللي صممها صاحبها سنة 1912 تحت شعار السفينة التي لا تغرق، وكان تصميمها عظيم جدا جدا جدا وغاية في القوة والفخامة والضخامة، وفعلا منظرها من برة سفينة لا تغرق. وفي التوقيت ده كانت السفينة دي بالفعل هي أكبر سفينة معروفة في العالم، وصل طولها 269 متر وزنها 64,300 طن، وكان عدد ركابها 2,250 راكب. لكن من كتر الغرور من قادة السفينة قالوا احنا مش محتاجين قوارب إنقاذ، احنا من الباقي احنا عايزين عدد قليل. ولما سألوا القبطان قالوا له ليه، ايه السبب عايز عدد قليل ليه من القوارب؟ قالوا انتوا ناسيين انكم راكبين في السفينة التي لا تغرق. رد عليهم رد صعب وسابهم ومشي. لكن للأسف الشديد في أول رحلة للسفينة يوم 15 إبريل سنة 1912 ميلاديا اصطدمت السفينة بجبل جليدي الساعة 22 دقيقة صباحا، وخلال ساعتين غرقت السفينة التي لا تغرق بالكامل. عزيزي المستمع، عارف إيه أهم أسرار غرق تايتانيك؟ خلينا أقولك كام سبب. أول سبب اسمه الأمان الكاذب، فقائد السفينة ومساعديه كانوا مش متخيلين أبدا إنها ممكن تغرق. اللي يخليهم يخافوا؟ عندهم كل الإمكانيات، عندهم كل أمان وسلام، السفينة مصممة تصميم عالي جدا، النظريات بتقول إنها مش ممكن تغرق. عشان كده ما اهتموش بالسهر ولا مراقبة البحر ولا مراقبة الجبال الموجودة في المية. لكن غرقت السفينة وغرق معاها كل أمال للمسافرين عليها، وغرق معاها كل مجد وشهرة، وغرق معاها كل أمل في الأمان الكاذب. وده درس مهم في حياتنا، إن تجارب النجاح ممكن تكون أكتر من تجارب الفشل. ولو كان في عشرات سقطوا بعد الفشل، فالمئات بل كمان الألوف اللي سقطوا بعد النجاح. علشان كده كتب أرثر مقولة مشهورة جدا وقال إن ما نتعرض ليه في حياتنا من أخطار نتيجة النجاح أكتر مما نتعرض ليه من أخطار نتيجة الفشل. وقال نابليون إن أكبر خطر يكمن في لحظة الانتصار. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه، مش بس في حياتنا العملية لكن كمان في حياتنا الروحية. فكتير قوي لما ننجح في الخدمة، ننجح في الكنيسة، ننسى قوي ان احنا نيجي عند ربنا ونهتم بالنجاح والشهرة والانتصار. وأتاري إبليس بينصب لينا فخ من الخطية والشهوة والإحباط. وده درس حلقتنا النهاردة، ان اللي أسقطهم إبليس في أوقات النجاح والقوة والمجد أضعاف أضعاف اللي أسقطهم في الظروف العادية والفشل والخوف. فالنجاح ممكن يصيبك بشيء من الغرور والثقة الزائدة بالنفس أو الاتكال على إمكانياتك وقدراتك وتنسى الله اللي أعطاك كل الإمكانيات للنجاح أو نفوذك، وكمان تنشغل بنفسك وبأعمالك أكتر من قبل كده، حتى لو كان على حساب علاقتك بربنا وبيتك وولادك. علشان كده عايز أقول لك احذر من الأمان الكاذب.
1: ده دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي، لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
6: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
7: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
6: يقصد أن لا لزوم لها.
7: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
8: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
6: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
8: من هؤلاء الذين يقولون؟
6: علماء الأجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي. كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
7: هناك آيات في النسخ.
8: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
6: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
8: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
6: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
8: مسيحيون وغير مسيحيين.
6: استشهدي بأحدهم إذن؟
8: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
6: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
6: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
8: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
6: كلام مخيف.
7: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
6: كأن الله يتطور، يتغير. هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
7: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد.
3: يكون الكل، ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم.

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس فيما نقول.
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن،
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل.
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله: المسيح نفسه قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه.
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: الإيمان يربطنا بالمسيح المجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة، وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la.
2: أي قضية تتصل بالخيانة قضية من أخطر القضايا، يتحكم على أصحابها بدون رحمة. ولما حب علماء اللغة يعرفونا معنى كلمة خيانة، قال واحد منهم هي نقض كل ولاء والتزام بالقول أو بالفعل تجاه طرف لا يجب التعامل معه بالنقد. وأنا شايف إن كان في قصة ملت بالخيانة وكان السبب في نهاية حياة بطلها، الخيانة مش هتكون غير قصة المسيح. معلم وصانع معجزات خانوا شعبه بين يوم وليلة، سلموه للمستعمر الروماني علشان يقتلوا، خانوا أهله فقالوا عليه مختل وبيه شيطان، خانتوا عدالة الأرض كلها فحكمت عليه بالبراءة وبعدين بالموت صلبا في أقل من ساعة. وده كان إرضاء لمشاعر عصابة من رجال الدين. مفيش تهمة ثابتة، مفيش شهود أصلا غير شهود زور، لكن كل ده كوم وخيانة أعز أصحابه ليه وتسليمه لليهود في مقابل 30 من الفضة، ده كوم تاني خالص. لو اتكلمنا عن خيانة صاحب يهوذا الإسخريوطي لازم هيتفتح ملف صاحب تاني خاين وهو بطرس الجليلي، فالاتنين وقعوا في نفس الكارثة. وده يمكن بالعكس، خيانة بطرس كانت أصعب وأقسى من خيانة يهوذا. فيهوذا باعه مرة واحدة في الوقت اللي بطرس باعه 3 مرات، يهوذا باعه بمقابل مادي، بطرس باعه ببلاش، يهوذا باعه بقبلة في الوقت اللي باعه بطرس بلعن وسب، يهوذا بعد ما باعه حاول يصلح غلطته ورجع لرؤساء الكهنة علشان يرجع الفلوس اللي خدها منهم، بطرس ما عملش أي شيء زي كده. يبقى مين الخاين رقم واحد، يهوذا ولا بطرس؟ مفروض لو محامي لسه تحت التدريب أرى الملفين بالصورة دي يقول إن الخاين رقم واحد هو بطرس، لكن بعد كده يفاجئنا التاريخ إن بطرس بقى من رسل المسيح اللي فتح باب الملكوت لآلاف من الناس في الوقت اللي اعتبر الكتاب المقدس يهوذا ابن الهلاك، يعني يهوذا اللي خد لقب خاين رقم واحد. أما الأعجب من كل شيء إن اللي نطق نص الحكم على يهوذا بكده هو بطرس. ليه فجأة بقى لقب الخاين رقم واحد هو لقب يهوذا؟ أسباب الحكم: أولا معاد توبة يهوذا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن بعد يهوذا ما عرف إن المسيح اتحكم عليه بالصلب ندم، يعني ما كانش ضمير يهوذا موجود طول وقت تفكيره في تسليم المسيح، ما كانش ضميره موجود وقت ما راح يقبض المبلغ الرخيص، ما كانش ضميره موجود لما قبل معلمه وقال المسيح، ما كانش ضميره بيتحرك لما قال له المسيح يا صاحب أبي قبلة تسلمني ليهم، ما تحركش ضميره لما قال له المسيح يا صاحب هتسلمني الأعداء بقبلة، ولما شافهم بيقيدوه ويضربوه كل ده ما صحاش ضميره، كل ده ما صحاش ضميره، هيصحيه الحكم بموت المسيح. خيانة يهوذا كانت متسلسلة مليانة بإصرار غريب، بس يمكن فيه البعض اللي هيقول بس ربنا برضو بيسامح، طالما ان يهوذا ندم يبقى ليه ربنا ما سامحوش؟ السبب ببساطة، والكلام مش بس يخص يهوذا لكن وكل واحد فينا، ان التوبة ليها وقت محدد. مين قال ان وقت التوبة مفتوح لأي حد في أي وقت؟ الوقت الوحيد اللي ربنا قال فيه انه يقبل توبة أي واحد هو دلوقتي حالا. يعني لو توبتك مش دلوقتي، لو أجلت لغاية ما يموت المسيح في حياتك، ممكن تيجي تصلح أخطائك أو تبكي، بس ده هيكون بعد فوات الأوان. وإيه يعمل الندم بعد زلة الأدم؟ علشان كده هنا على الأرض في فرصة ومفيش توبة، بكرة في الأبدية هتكون في توبة بس أكيد مفيش فرصة، وإنت تختار. السبب التاني اللي خلي يهوذا خاين رقم واحد هو شكل التوبة. لما حب يصلح أخطاءه راح مرجع 30 من الفضة، آخر سرقة سرقها، لكن يهوذا كان لص بيسرق صندوق الكنيسة من زمان، يعني 30 من الفضة دول مش أكتر من دفعة واحدة من حاجات كتير دخلت جيبه، نقطة الحساب أتقل بكتير من رقم 30. التوبة الحقيقية مش هي التوبة عن الدفعة الأخيرة، العلاقة الأخيرة، الرقم الأخير، المقابلة الأخيرة، التوبة هي ترك كل حاجة من النوعية دي وعن الخطية الموجودة في القلب اللي ورا الرقم والعلاقة والاختلاس، خطية محبة المال. لما واحد تاني بتاع فلوس تاب وكان اسمه زكا من غير ما حد يفهمه يعمل ايه. قال كده: انا هدي نص فلوسي للمساكين، ولو كنت ظلمت حد هرد له حقه 4 أضعاف. تسمح لي اسألك، انت تبت عن ايه؟ بتتوب عن اللي ما بتعتبروش خسارة حقيقية؟ عن اللي ممكن ترجعه من تاني لدرج مكتبك، لأوضة نومك في اي وقت لو حبيت؟ ليه علاقتك بالخطية فيها فصال لغاية النهاردة؟ ليه بتعتبر ان وجودها مكسب في حياتك وهي زي القنبلة الموقوتة اللي بتدمرك ولازم تدمرك؟ التوبة مش شكل من برة، ربنا شايف اللي جوه كمان. اما السبب الثالث اللي يخلي يهوذا خاين رقم واحد هو اطراف التوبة. لما حب يهوذا يصلح غلطته راح بالفلوس لرؤساء الكهنة، لشركاته في الخيانة يعني. وليه؟ الكلام واضح، علشان يبيض صورته قدامهم أكتر من إنه يقدم شهادة عن المسيح اللي خانه. راح يقول لهم على المسيح إنه دم بريء. طب ما الحملان اللي بتتقدم دبايح برضو دم بريء، يعني هو كل اللي يسويه المسيح في نظرك مجرد دم بريء؟ وبعدين كان المسيح وقت ما رجع يهوذا للكهنة لسه قبل الصليب. ممكن أسألك ليه ما راحش يهوذا يقدم اعتذاره ليه وهو اللي باعه؟ يعني ده بيورينا انه في مرات التوبة بتبقى على سبيل الوجاهة الاجتماعية، على سبيل ان ابيض وشي بعد ما عملت اللي انا عاوزه، غسيل سمعة زي غسيل الايدين والاموال وخلافه. التوبة لازم تتقدم لاول شخص بنغلط في حقه، في ربنا اللي احنا اخطأنا بتتوجه ليه مباشرة. والكتاب بيوعد في الحالة دي بس انه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أما السبب الأخير في حكم المحكمة الإلهية في ملف قضية خاين رقم واحد يهوذا الإسخريوطي بالهلاك هو حكم التوبة. مرضيش رؤساء الكهنة يعيدوا النظر في قضية يهوذا، مرضيوش حتى يوعدوه بشيء من الممكن يصلحوا بيه مسار الأحداث. شاف فيهم العند والإصرار إن الحكم هيتنفذ، وشعر إنه خسر كل حاجة. وفجأة لقى نفسه واقف في محكمة ضميره اللي قال له: عملت ايه يا خاين؟ ده رد جميل المسيح معاك؟ ليه تخون الأمين وتبيع الغالي بالرخيص؟ ليه سلمت الأمل الوحيد في الخلاص من الموت للموت؟ ليه تحالفت مع الرومان وانت يا اليهودي المتعصب علشان يقتلوا معلمك؟ شعر يهوذا باختناق، حس انه مش قادر يرد، مش قادر يسمع غير صوت المظاهرات اللي زي ما يكون بعملته علمها كلمة أسلوبه، والصوت بيعلى من جوه في ضميره ومن بره في الواقع. وهنا استسلم يهوذا لحكم محكمة ضميره وقرر إنه يشنق نفسه، ودي كانت أسوأ حاجة عملها في حياته. كان ممكن يتوب توبة شكلية وربنا يعلمه التوبة الصح، كان ممكن يتوب بعد فوات الأوان بس يكتشف إن ربنا لسه عنده وقت، كان ممكن يتوب للناس وربنا يقدر من خلال الناس يرجعوا لي. لكن أصعب حاجة عملها إنه حكم على نفسه وما انتظرش حكم ربنا عليه. هو ده الشيء الوحيد اللي فصل بين قضية يهوذا وقضية بطرس. بطرس طلع برا زي ما يهوذا طلع برا، بس بطرس بكى وانتظر حكم المحكمة السماوية. ولما انتظر حكم المحكمة السماوية سمع كلمة من السيد قال له: أنا خدت عيبك عليا وخدت ضعفك فيا، وإن حررتك هتبقى حر. مين اللي يشتكي عليك وأنا اللي أقدر أغيرك؟ ارجع يا كل يهوذا بيسمعني، ارجع قبل فوات الأوان، وارجع عن كل حاجة من أعماقك مش من براك، وارجع للمسيح مش لحد تاني غيره، وأخيرا اقبل حكم المسيح ليك بالبراءة علشان تقدر تكمل معاه.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا وسهلا بكل حد بيسمعنا دلوقتي وكل حد قرر أنه يقتطع وقت من حياته عشان يسمع برنامجنا. برنامجنا برنامج كروي، بنتكلم فيه بمصطلحات كروية بنستخدمها عشان نوصل حق كتابي لكل شخص، لكل شاب، لكل شابة. الحقيقة وحشتونا جدا من المرة اللي فاتت، ونتمنى نكون إحنا كمان وحشناكم. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم وأتمنى أن أنتم تستمتعوا بالوقت ده. حلقتنا النهاردة بعنوان المرمى الهدف. كل الناس مستنية الشبكة تتهز، كل الجمهور مستني يشوف هدف بيجي. قبل ما نكمل خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية، انتظرونا.
1: العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر. وما تنسوش عنوان حلقتنا المرمى. أي مباراة عشان تتلعب لازم يكون عندنا مجموعة من الحاجات. تخيل أنا وإنت لو عايزين نرتب مباراة، فهنبدأ نفكر مع بعض. إحنا محتاجين أرض، محتاجين لعيبة، محتاجين كمان يكون معنا كورة، حكم يحكم، يمكن كمان يكون في جمهور، صفارة، كروت. تخيل لو إحنا عندنا كل ده برضو مش هينفع نلعب المباراة، لأن ناقصنا حاجة مهمة جدا. الحاجة المهمة دي هي وجود مرمى. لو إحنا عندنا كل الحاجات دي وما عندناش هدف نتحرك علشان نحققه، مش هتبقى مباراة. خلينا أكلمكم شوية عن قانون المرمى. المرمى ده في البداية، بداية من سنة 1863 لما بدأت لعبة كرة القدم تنتشر، كانت عبارة عن قائمتين بدون عارضة، كان المسافة بينهم حوالي 7 متر و30 سنتي، واتطور شكل المرمى وتم تحديد سمك للقائمين، وبدأ يتحط شبكة وبدأ يتحط عرضة من فوق. وفي 1937 اتحط الشكل النهائي اللي احنا شايفينه دلوقتي. الحقيقة المرمى هو الهدف اللي بيتحرك ناحيته كل اللعيبة، هو الهدف اللي المدرب بيحط الخطة عشان يهز الشبكة دي، الجمهور بيشجع علشان ينجح الفريق انه يدخل الكورة في مرمى الخصم. عمرك شفت فريق نازل الملعب وملوش هدف يحققه؟ عمرك شفت هدف الفريق ينقل الكورة بس بين رجلين اللعيبة من غير ما يوصل للهدف؟ قبل ما نكمل خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا المرمى أو الهدف.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقتنا النهاردة من برنامجكم كارت أصفر اللي بعنوان المرمى، واتفقنا إنه ما ينفعش الفريق ينزل لمجرد إنه ينقل كورة، وما ينفعش تبقى عايش حياتك لمجرد إنك بتضيع وقت من غير ما يكون لك أي هدف. المسيح بيعلمنا كده. المسيح في إنجيل لوقا صح 9 عدد 51 كان موجود في الأرض عشان يحقق هدف، فيقول الكتاب: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. هو جاي وعارف هيعمل إيه. بولس الرسول يقول الكلام ده في رسالته إلى أهل فيليبي إصحاح 3 وعدد 12: ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، لكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني. يعني إيه؟ يعني أنا ما وصلتش، أنا بسعى علشان أوصل للسبب اللي هو وصل لي من أجله. أنا في هدف عايش عشانه. أنا مش موجود كده وبس. ممكن أسألك سؤال وأسأله لنفسي: إيه الهدف اللي أنا عايش علشانه؟ إيه الهدف اللي أنا بسعى لتحقيقه؟ في مباراة الحياة بعمل أنشطة كتيرة. في ناس كل هدفها إنها تكسب في المزرعة السعيدة. طب أنت عارف أنت عايش ليه؟ أنا وإنت لينا هدف روحي مهم جدا في وجودنا في الأرض. الحياة اللي إحنا عايشينها عايشينها عشان نحقق مجد الله. اسمع الكتاب المقدس بيعلن في أشعياء 43 عدد 7 إنه لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. عاوز أقولك يمكن ما كنش صاحبك، ويمكن ما تقابلناش قبل كده، يمكن تكون أول مرة بتسمع البرنامج ده، بس لأن إحنا بنحبك ونتمنى تكون أفضل. لو أنت عايش حياتك وشعارك مطرح ما ترسي دقلها، أنت عايش بلا هدف. وعاوز أقولك كارت أصفر، إذا كنت بلا هدف ستصل إلى لا شيء. من المهم جدا إنك تعرف هدف حياتك، هدف خدمتك، هدف قرايتك. من غير هدف مفيش مباراة، ومن غير هدف مفيش فوز، لأنك هتوصل للا شيء. أعزائي المستمعين، أجدع شباب، في كل مرة بتكلم معاكم مش ببقى عاوز الحلقة تنتهي، لكن للأسف إحنا مرتبطين بوقت ووقتنا انتهى. لكن بصدق إن علاقتنا بيكم ما انتهتش، وبصدق إن إحنا هنتقابل مرة تاني. كان وقت ممتع، وبصدق إنه الكلام يفرق في حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. ربنا يبارككم، منتظرينكم في حلقات جديدة. ربنا معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radio.clv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات، لكنها أكمل الكمالات.

السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيّ.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برا. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشطاط أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه. بالصبر والإرادة

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سعر في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع ووجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، بص تلاقي واحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال من نفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، يعني احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واثنين من الناس اللي بتبقى راكبة العربيات وبيحدفوا الأزايز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة
1: ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا قويكو،
2: نبقى شغالين بص تلاقي كيس ترمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل. احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقي والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا قويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه الواحد ماشي بعربيه معاه شويه كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم او في الجنينه بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحه. وده واجهه البلد، ده اتمنى يعني ان يعني ده واجهه البلد، وده مش في عمل النظافه بس، ده في واجهه الكل.
1: شكرين على تعبك معانا، واحنا بنقول لك ربنا يقويك وربنا معاك.
2: شكرا نبيل.
1: شكرا مثلا. الف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على النظافه، ممكن بيبقى شغالين بيرموا ازايز البيره في وشنا، بيعاملونا معامله وحشه، بيرموا الزباله في الارض، يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش، واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه ينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر
1: اقوله. انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي تعليمه، ازاي تطور البلاد المتقدمة كده. ما احنا عندنا ما فيش كده، احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزبالة وكل بيرموا المدارس ترمي في الشارع، ومش ملاحقين على الزبالة بصراحة، احنا بنطلع كمية زبالة مهولة.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفة زي بلد برة.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافة ويبقى حوالين ديف، البلد ما كنت تندم، غير كده عمرها ما هتندم،
1: البلد هتبقى نظيفة ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعية نقدر؟
3: امل من عند ربنا، عشمانين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب، واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا
1: ربنا يخليك. مع السلامه.
3: سلامه الله. كم مرة

نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش، لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين، أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه، لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزاً نفسياً يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتماً. أما في حال كان عدد المزايدين قليلاً ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: مين فينا مجربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدعي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

مش مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

متوج فوق الطوفان. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. المزمور 29 الآيتان 10 و11. يقدم داود هنا الرب كملك جبار على عرشه، إذ نراه جالسا على مياه الطوفان المضطربة والهائجة. هذه الكلمات توضح لنا القوى الهائلة التي تتحرك حولنا وتهدد حياتنا، ولكن لا يمكننا السيطرة عليها. ترمز هذه المياه الهائجة أيضا إلى أمم العالم المضطربة والمتمردة تحت سيطرة القوى الروحية الشريرة. في رؤيا يوحنا في بطمس رأى زانية جالسة على مياه كثيرة، إذ قيل له: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. سفر الرؤيا الإصحاح 17 الآية 15. وهؤلاء أيضا معادون لنا كشعب الله. على هذه الخلفية من القوى الغاضبة المعادية يذكرنا داود أن هناك ملكا يحكمهم جميعا، إنه الرب. إنه ينتظر أن ندرك ملكوته ونعطيه التسبيح والمجد الذي يستحقه، وعندما نفعل ذلك فهو بدوره يستجيب لنا بطريقتين: يمنحنا قوته ويباركنا بسلامه. إن القوة التي ستدعمنا في وسط كل هذه القوى المعادية تأتي فقط من الرب، فقوتنا نحن سوف تخذلنا، ولكن وأما منتظرو الرب فيجددون قوة. سفر إشعياء الإصحاح 40 الآية 31. وفي وسط الضغوط أيضا يبارك الرب شعبه بالسلام. السلام لا يعتمد على الظروف الخارجية، إنها تأتي من الاعتراف بالرب الجالس على عرش الطوفان. يا رب، أرفع عيني من الطوفان إليك. أنت الجالس على عرشك في الأعلى، وأستمد منك القوة والسلام اللذين أحتاجهما.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast.
1: مرحبا مرة أخرى إلى هذا البرنامج.
0: We are glad you tuned in.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلينا للمرة الأولى,
0: we are in the middle of a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية.
0: In our last several broadcasts, we looked at the prayer of Abraham's servant.
1: في الحلقات العديدة الماضية تأملنا في صلاة عبد إبراهيم.
0: Today we will begin examining the prayer of a woman by the name of Hannah.
1: وابتداء من حلقة اليوم سنبدأ في دراسة صلاة امرأة اسمها حنة.
0: Our study will be from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: وستدور دراستنا حول ما جاء في سفر صموئيل الأول على الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثامن والعشرين.
0: I want to begin by asking you a question.
1: وأود أنني أبدأ حديثي بأن أوجه لك سؤالاً.
0: Have you ever shown graciousness to someone?
1: هل حدث مرة أنك أبديت لطفاً أو أسديت معروفاً لإنسان ما؟
0: But instead of showing you thankfulness, that person turned around and began to detest you.
1: ولكن بدلا من أن يعبر لك عن شكره وامتنانه إذا به يمقتك ويبغضك.
0: If you've ever been in that situation, you will understand the situation Hannah found herself in.
1: إذا كان مثل هذا الموقف قد مر بك فإنك لا شك ستدرك الموقف الذي وجدت حنة نفسها فيه.
0: Have you ever graced someone with a favor and instead of appreciation they turned around and reviled you?
1: هل حدث مرة أنك قدمت خدمة متميزة لإنسان ما ولكنه بدلا من أن يشعر نحوك بالتقدير والعرفان إذا به يلعنك ويسبك ويشتمك؟
0: Have you ever exhibited generosity and magnanimous spirit to someone in need?
1: هل أظهرت مرة روح الكرم والسخاء والشهامة نحو إنسان محتاج؟
0: Only to discover that that person turns on you using your very generosity to hurt you.
1: وإذا بك تكتشف أن ذلك الإنسان ينقلب عليك ويستخدم كرمك هذا لإيذائك.
0: If you have ever been there,
1: إذا كان هذا قد حدث معك,
0: you will understand the heart of a great woman in the Bible.
1: فإنك ستفهم مشاعر قلب امرأة عظيمة في الكتاب المقدس.
0: This woman's name means graciousness or gracious.
1: اسم هذه المرأة يعني الحنان واللطف والشفقة والرأفة.
0: If your name is Hannah, now you know what your name means. It means gracious.
1: إذا كان اسمك أيتها المستمعة حنة فأنت الآن تعرفين معنى اسمك.
0: Hannah was a woman who was gracious and thoughtful.
1: حنّة كانت امرأة لطيفة عميقة التفكير.
0: And yet her thoughtfulness was used against her.
1: ومع ذلك فقد استخدم عمق تفكيرها ضدها.
0: Hannah was a selfless woman.
1: كانت حنّة امرأة غير أنانية.
0: And yet her selflessness was used to taunt her and to hurt her.
1: ومع ذلك استخدم عدم أنانيتها لإهانتها والإساءة إليها.
0: Let us listen to the word of God from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: دعنا نستمع إلى كلمة الرب من العدد الأول إلى العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول. كان رجل من رام تايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه القانة ابن بروحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوف هو أفرايمي ولهم امرأتان اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة وكان لفننة أولاد وأما حنة فلم يكن لها أولاد وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو وكان هناك ابناء عالي حفني وفنحاس كاهنا الرب. ولما كان الوقت وذبح القانا أعطى فنن امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان قد أغلق رحمها، وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها ألقانا رجلها: يا حنة، لماذا تبكين؟ ولماذا لا تأكلين؟ ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلو وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة. فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بلي عال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، ولم يكن وجهها بعد مغيرا. وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيتهم في الرامة، وعرف ألقانا امرأته حنة والرب ذكرها. وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل، قائلة: لأني من الرب سألته. وصعد الرجل ألقانا وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره، ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها: متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. فقال لها ألقانا رجلها: اعملي ما يحسن في عينيك، أمكثي حتى تفطميه، إنما الرب يقيم كلامه. فماكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته، ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر، وأتت به إلى الرب في شيلو والصبي صغير. فذبحوا الثور وجاءوا بالصبي إلى عالي، وقالت: أسألك يا سيدي، حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه، وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته، هو عارية للرب وسجد هناك للرب.
0: Let me tell you a little bit about Hannah.
1: دعني أحدثك قليلا عن حنة.
0: Hannah was the first wife of Elkanah.
1: حنة كانت الزوجة الأولى لألقانا.
0: Elkanah was from the tribe of Levi.
1: وكان ألقانا من سبط لاوي.
0: In other words, they were Levites.
1: بعبارة أخرى كانا من اللاويين.
0: How do we know that she was his first wife?
1: كيف نعرف أنها كانت زوجته الأولى؟
0: Because her name was mentioned first, and that was the custom in those days.
1: لأن اسمها ذكر أولا، وكانت هذه هي العادة في تلك الأيام.
0: What was so significant about her being a Levite or coming from a Levite tribe?
1: وماذا كان المغزى الخاص من كونها لاوية أو منحدرة من سبط لاوي؟
0: In the Old Testament, this was the tribe of ancient Israel that God called to be priests.
1: في العهد القديم كان ذلك هو السبط الذي دعاه الله من إسرائيل القديمة ليكون منه الكهنة.
0: In the Old Testament, there were the tribe who were to intercede on behalf of the nation.
1: في العهد القديم كان سبط لاوي هو السبط الذي يقوم بالتوسط والتشفع بالنيابة عن الأمة.
0: In the Old Testament, they were the ones that were given the responsibility to exercise priesthood in the truest sense of the word.
1: في العهد القديم كان اللاويون هم الذين يحملون المسؤولية لممارسة الكهنوت بالمعنى الحقيقي للكلمة.
0: Today in the New Testament, all the people of Jesus Christ are priests.
1: واليوم في العهد الجديد فإن كل المؤمنين بيسوع المسيح هم كهنة.
0: All of those who are born again of the Spirit of God are priests.
1: كل المولودين ثانية من روح الله هم كهنة.
0: We have equal access to God the Father.
1: كلنا قد أصبح ممكنا لنا وبدرجة متساوية أن ندخل إلى حضرة الله الآب.
0: Not just a certain group of people or a certain profession.
1: لم تعد هذه الإمكانية قاصرة على جماعة معينة من الناس أو على حرفة معينة.
0: We all are priests in the kingdom of God.
1: فكلنا كهنة في ملكوت الله.
0: However, in the Old Testament times,
1: وعلى أي حال في أزمنة العهد القديم,
0: all of the priests in Israel had to be Levites.
1: كان لابد أن يكون كل الكهنة في إسرائيل من اللاويين.
0: We can see from the scripture that Elkanah was a godly man.
1: ونستطيع أن نرى من كلمة الله أن القانة كان رجلا تقيا.
0: Although Elkanah was a godly man, yet he lived in the times of the judges.
1: ومع أن القانه كان رجلا تقيا إلا أنه كان يعيش في عهد القضاة.
0: In other words, he was living in wicked times.
1: بعبارة أخرى كان القانه رجلا تقيا يعيش في أزمنة شريرة.
0: Why does this have significance?
1: وماذا يوجد في هذا من مغزى ومعنى؟
0: It means that even the godliest among us, when we allow the world to rub against us, we will be impacted by the world.
1: معنى هذا أنه حتى أتقى الناس بيننا عندما نسمح للعالم أن يتسلل إلينا فإنه سيؤثر فينا.
0: When we allow ourselves to compromise with the world,
1: عندما نسمح لأنفسنا أن نتعايش مع العالم بأسلوب الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول,
0: sooner or later we will begin to do what the world does.
1: فإننا عاجلا أو آجلا سنعمل ما يعمله العالم.
0: Elkanah was a godly man who lived in the days of the judges.
1: كان القانه رجلا تقيا يعيش في أيام القضاء.
0: What about the days of the judges?
1: وماذا عن أيام القضاء؟
0: The time of the judges was very similar to our days.
1: عصر القضاة كان شبيها بأيامنا إلى حد كبير.
0: In those days, people rejected morality.
1: في تلك الأيام رفض الناس الأخلاقيات والمثل وتنكروا لها.
0: In those days, all ideas had equal value and were considered to be the truth.
1: في تلك الأيام كان لكل الأفكار قيمة متساوية وكانت كلها تعتبر حقائق.
0: In those days, they tolerated all kinds of sins and wickedness in society.
1: في تلك الأيام كانوا يتهاونون ويتعايشون مع كل أنواع الخطايا والشرور في المجتمع.
0: In those days, the Bible said that everyone did what is right in their own eyes.
1: في تلك الأيام قال الكتاب كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه.
0: This explains why Elkanah, though a godly man, practiced polygamy.
1: وهذا يفسر لماذا كان القانه مع انه كان رجلا تقيا يمارس تعدد الزوجات.
0: هانا Elkanah's first wife, like all Hebrew women, had a burning desire to have a son.
1: وكان لحنة زوجة القانه الاولى ككل زوجة عبرانية رغبة ملحة أن يكون لها ابن.
0: But she could not.
1: ولكنها لم تستطع.
0: So like Sarah before her, Abraham's wife, she encouraged her husband to take another wife so that his name could be perpetuated.
1: ولذلك فعلت ما فعلته سارة زوجة إبراهيم من قبل شجعت زوجها على أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى حتى يخلد اسمه.
0: Was she thoughtful?
1: ترى هل كانت بذلك عميقة التفكير؟
0: Yes.
1: نعم.
0: Was she gracious?
1: هل كانت كريمة وحنونة ومشفقة؟
0: Yes.
1: نعم.
0: But was she right?
1: ولكن هل كانت على حق؟
0: No.
1: لا.
0: Wrong is never right, no matter who does it.
1: إن الخطأ لا يمكن أن يعتبر صوابا مهما كان شخص فاعله.

0: عنها.
1: However, we do know a few things about her.
0: على أي حال نعرف بعض الأشياء عنها.
1: We know that she bore Elkanah a lot of children.
0: نحن نعرف أنها أنجبت لألقانة أولادا كثيرين.
1: We also know something else about her.
0: ونحن نعرف أيضا شيئا آخر عنها.
1: She was cruel and ungracious as much as Hannah was gracious.
0: نعرف أنها كانت قاسية وفظة بقدر ما كانت حنة رقيقة ومترفقة.
1: She had a scurrilous tongue.
0: وكان لها لسان بذيء.
1: She used her tongue like a dagger to pierce Hannah's heart.
0: واستخدمت لسانها كخنجر تطعن به قلب حنة.
1: She let words be more powerful than bullets.
0: كانت تجعل كلماتها أقوى من القذائف والرصاص.
1: The writer of 1 Samuel thankfully does not dwell very long on Peninnah.
0: وشكرا لكاتب سفر صموئيل الأول الذي لم يركز طويلا على فنينه.
1: He moves quickly to tell us more about Hannah.
0: بل إنه ينتقل بسرعة ليقدم لنا المزيد عن حنة.
1: That the taunting and the mocking of Hannah by Peninnah caused Hannah to water her pillar with tears.
0: ويخبرنا أن الإساءات والسخرية التي سببتها فنينة لحنة جعلت حنة تبلل وسادتها بدموعها.
1: My listening friends, listen to me very carefully, please.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو من فضلكم أن تنصتوا إلي جيدا.
1: Discontentment with God's plan for our lives always brings trouble.
0: عدم الرضا والقناعة بخطة الله في حياتنا دائما يجلب لنا المشاكل.
1: Trying to improve on God's perfect will in our lives is a sure way for peace and joy to flee from our lives.
0: محاولة إضافة ما نظنه تحسينا لإرادة الله الكاملة لحياتنا هي الطريق الأكيد لهروب السلام والفرح من حياتنا.
1: A worldly lifestyle will cause true happiness and true contentment to flee from our home.
0: أسلوب الحياة العالمي سيدفع السعادة الحقيقية والقناعة الحقيقية إلى الهروب من بيتك.
1: What I want you to look at with me and learn from is what Hannah did in the time of her brokenness and pain.
0: ما أريد أنك تتأمل فيه معي وأن نتعلم منه معا هو ما فعلته حنة في وقت انكسارها وألمها.
1: For this is the subject of this broadcast.
0: فهذا هو موضوع هذا البرنامج.
1: Hannah was a woman whose brokenness and humility drove her to the knees of prayer.
0: حنة كانت المرأة التي دفعها إذلالها وانكسارها إلى أن تركع على ركبتيها في الصلاة.
1: Hannah was a woman whose deep hurt and taunting by Peninnah led her to place all of her trust in God.
0: حنة كانت المرأة التي قادتها سخرية وإيذاء فنينة لها إلى أن تضع كل ثقتها في الله.
1: Hannah was a woman who, when she experienced rejection and humiliation by the very person that she was gracious to,
0: حنة كانت المرأة التي عندما اختبرت الرفض والإذلال من نفس الشخص الذي أحسنت إليه,
1: instead of retaliating,
0: بدلا من مقابلة ذلك بالثأر والانتقام,
1: instead of becoming bitter,
0: وبدلا من الإحساس بالمرارة,
1: she turned to the throne of grace.
0: اتجهت إلى عرش النعمة.
1: Hannah was a woman who, when she found herself in the den of misery,
0: كانت حنة هي المرأة التي عندما وجدت نفسها منزوية في ركن التعاسة,
1: she turned her misery into a prayer chamber.
0: حولت مكان عزلتها وبؤسها إلى غرفة صلاة.
1: Someone called the Bible the world's gallery of lasting fame.
0: ثم أحدهم الكتاب المقدس بأنه الشرفة أو الصالة لعرض الشهرة الدائمة والخالدة.
1: And Hannah occupies a conspicuous place in that gallery.
0: وتحتل حنة مكانا بارزا في هذه الصالة.
1: There's one thing about Hannah that must have been true.
0: وهناك شيء واحد يتعلق بحنة لابد أنه كان حقيقيا.
1: She must

0: have had an inner serenity in the midst of her pain.
1: لابد أنها كانت تحمل مشاعر هدوء وسكون داخلي في وسط ألمها.
0: That serenity showed up on her face.
1: ولابد أن هذا السكون قد ظهر واضحا على وجهها.
0: Hannah is a beautiful example of how the most unpleasant circumstances in life can produce character.
1: وتعتبر حنة مثالا جميلا يوضح كيف تستطيع أسوأ الظروف في الحياة أن تنتج شخصية لها أخلاق قوية متميزة.
0: This is the kind of character that blesses the whole world for many generations.
1: مثل هذا النوع من الشخصية كان بركة للعالم كله لأجيال كثيرة.
0: We are being blessed right now by reading about this great woman.
1: فنحن الآن نشعر بالبركة ونحن نقرأ عن هذه المرأة العظيمة.
0: There are several things about Hannah's prayer that I want to share with you.
1: وهناك أشياء أخرى عديدة عن صلاة حنة أود أنني أشرككم معي فيها.
0: But I will not be able to do that in this broadcast.
1: ولكني لن أستطيع أن أفعل ذلك في هذه الحلقة.
0: So tune in next time when I will tell you several very special things about Hannah's prayer.
1: فعندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن أشياء كثيرة خاصة جدا عن صلوات حنة.
0: But as we leave you, let me ask you this.
1: ولكن قبل أن أتركك دعني أسألك هذا السؤال.
0: Are you suffering unfairly?
1: هل تشعر في آلامك أنك مظلوم؟
0: Are you being falsely accused?
1: وهل الاتهامات الموجهة إليك باطلة ومزيفة؟
0: Today you can turn your pain into prayer.
1: اليوم تستطيع أن تحول آلامك إلى فرصة للصلاة.
0: Today you can turn your tears into cheers.
1: اليوم تستطيع أن تحول دموعك إلى تهليل وهتاف.
0: How?
1: كيف؟
0: By putting your complete trust in Jesus Christ.
1: بأن تضع ثقتك الكاملة في يسوع المسيح.
0: And as we meet again, I pray for God's richest blessings.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة بتقول إن المرأة عندها قوة كبيرة جداً لتحمل الألم، رغم إنها رقيقة وأضعف من الراجل جسدياً، لكن بتقدر تكون زي الأسد في مواجهة الصعاب والمواقف الصعبة، وتستطيع إن هي تفكر في حلول وفي بدائل. ودلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا مريم النبية، أخت موسى وأخت هارون الكاهن. عندي كلام كتير ينفع أحكي لكم عليه. ممكن أحكي لكم لما كنا عبيد عند فرعون، وممكن لما كنت بشوف موسى وهو صغير وكان في النهر، ممكن عن معاملات ربنا لينا وإحنا في البرية، وممكن أقول عن لما غلطت واتكلمت كلام وحش على موسى وربنا عاقبني. لكن أكتر موقف فرق معايا هو لما خرجنا من أرض مصر، شفنا البحر وهو بيتشق شمال ويمين، عدينا من وسطيه وربنا أنقذنا من إيد فرعون. بعدها كل جنود فرعون ومركباته غرقت في البحر، ولقيت نفسي فرحانة وبرنم وأغني وأمجد الرب، وكل الشعب كان بيرنم معايا.

سمعنا مريم بتحكي وبتشهد عن أمور عظيمة عملها الله ومعجزات العقل مش ممكن يصدقها، لكن كل الحاجات اللي حصلت كانت بتخلي إيمان مريم يزيد ومعرفتها بالله إنه قادر على كل شيء تكبر كل يوم، وده خلاها يكون عندها دور مع شعب ربنا لأنها كانت نبية وعرفت إزاي تنطق وتتكلم وترنم وتسبح الله. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. كتير من الأمور في حياتنا بتمر علينا عادي خالص، لكن لو بنشوف فيها إيد ربنا قد إيه كانت معانا بنعرف نسبح الرب من كل قلوبنا. التطبيق النهاردة إزاي تقري سفر الخروج أصحاح 14 و15 وتسبح الله. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا إمرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا أخوتي المستمعين من الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها شن صار في سيدنا يوسف من هو صغير لعند ما قعد حاكم مصر باسم فرعون، كيف إن أخوته باعوه للتجار، وكيف قعد خادم الفطيفار، وكيف ظلماته مرات فطيفار، وكيف خش الحبس وربي كان معاه في الحبس، وكيف رئيس السجانين اهتم به اهتمام خاص وحط مسؤول عليه المساجين لأمانته وصدقه، لأن سيدنا يوسف كان مطيع لله لأقصى حد. وعرفنا أن سيدنا يوسف قدر يفسر أحلام فرعون وهو في السجن، ولما فسرها وطلع فرعون وحط حاكم على مصر، طبعا هذا كله بمشيئة الله وتدبيره. وعرفنا أن في مصر وفي كل أنحاء الأرض صار مجاعة كبيرة في أرض كنعان ومساكن سيدنا يعقوب اللي هو أبو سيدنا يوسف، صارت مجاعة كبيرة كمال وكالهم. وقرر سيدنا يعقوب أنه يدز عياله لمصر بيش يجيبوا قمح من غادي، فطلعوا عياله وسمعوا كلام باطن طبعا وسافروا لمصر.

ولما وصلوا أخوت يوسف لمصر، كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح. فلما وصلوا القدامى سجدوا له باحترام، وأول ما راهم يوسف عرفهم وهم ساجدين هيك، تفكر الأحلام اللي من قبل كان يحلمها، لكن ما باش يقول لهم إن عرفهم، وكلمهم بطريقة جافة وقال لهم أنتم من وين جيتوا؟ قالوا له نحن جايين من كنعان عشان نشروا وكال. قال لهم يوسف أنتم جواسيس وجايين تتجسسوا على بلادنا. وجاوبوه الخوت لا، نحن جايين عشان نشروا قمح، راهو نحن كلنا خوت من باط واحد مش جواسيس، نحن أصلا 12 أخ، الصغير سيبنا عند بونا وفي واحد آخر ما نعرفش عنا شيء ضايع. لكن يوسف قال لهم وقف الكلام، ما فيش فايدة، انتم راكم جواسيس، عشان نصدقكم ما تمشوش من هنا قبل ما تجيبوا اخوكم الصغير، وان جاء حنعرف ان كان كلامكم صادق ولا لا. دزوا واحد منكم يجيب اخوكم الصغير هذا، والباقين يبقوا معايا هنا في السجن، وان ما ردش بخوكم يبقى انكم جواسيس. يوسف حطهم في السجن وقعدوا فيه 3 أيام، ومحدش منهم عرف ان اخوهم. وبعد 3 أيام ما كملوا، يوسف دز وجاب خوته وقال لهم نقول لكم نا راجل نخاف ربي، وان كان كلامكم صدق خلوا واحد منكم هنا معانا، والاخرين ياخذوا القمح ويردوا لبلادكم عشان ما يموتوش هلكم من الجوع، وهاتوا لي اخوكم الصغير هكي نصدقكم وتخلصوا ارواحكم من الموت. فقال الخوت لبعضهم هذا الذنب خونا يوسف اللي درناه فيه من قبل، وغلطنا في حقه، كان يترجانا عشان نرحموه، لكن ما سمعناش عياطه، راهو ربنا بيخلص الذنب منا، شوفوا كل المشاكل اللي نحنا فيها توه. وقال راهو بين ناقتلكم ما تخطوش معاه، ما سمعتوش كلامي، نحنا توه بندفع الثمن. يوسف كان سامع الكلام وفاهمه، وهم ما كانوش عارفين ان فاهم كلامهم، لان كان يحكي معاهم باللغه المصريه وجايب واحد مترجم. ولما سمع يوسف هالكلام مشى جوا وبكى، وبعد وقت رد وخذا شمعون وربطه قدامهم، وامر يوسف الشغاله متاعه انهم يملوا شوالات خوته بالقمح ويعطوهم زواده للطريق، وامر الرجال متاعه انهم يرجعوا الفلوس اللي دفعوها حق القمح ويواروها في شوالات القمح من غير ما يشعروا. وبعد ما حملوا الشوالات على الحمير بدأت رحلة خوت يوسف لبلادهم، لكلهم ردين بدون شمعون خوم اللي كان رهينة في مصر. وبعد وقت صبوا يتريحوا في الطريق، وواحد منهم جاي يفتح الشوال متاعه شاف الفلوس على وجه القمح، فصرخ ايش الفلوس هذه؟ هذه بينها الفلوس اللي دفعناها غادي حق القمح. ولما سمعوا الكلام هذا قريب كانت ارواحهم تطلع من الخوف، وقالوا لبعضهم ايش اللي بيصير هذا، ايش اللي ربنا يدير فيه معانا.

ولما وصلوا لبوهم حكوا له عن الكل اللي صار بينهم بين حاكم مصر، ومشوف تحش ولا القمح، فشافوا فلوسهم محطوطة جوا القمح، فخافوا واجد، وبوهم خاف حتى هو. فقال لهم يعقوب: انتم تبوا تودروا ارواح عيالي، يوسف ما نعرفش وينه، وشمعون قاعد غادي رهينه، تبوا توا تاخذوا بنيامين، ايش المصايب اللي جات علينا هذه؟ فقال راوبين: يا باتي ناب نقول لك ان ما رديناش لك بنيامين، اقتل عيالي الاثنين، سلم ليا وحرد لك بي سالم. لكن يعقوب قال: مش ممكن بنيامين يعدي لمصر، يكفي اخوه اللي راح، لو صار لهذا شيء وقت الحزن هيقتلني ونافي سني الكبير هذا. لكن الجوع زاد بالحيل في كل مكان، وكمل يعقوب وهلا القمح اللي كان عندهم، فقال لعياله: ارجعوا صوب مصر وشرونا شوية قمح. فقال ليهودا: مش بدينا يا باتي، الراجل هذكي هددنا وقال ما نشوفوش وجهه إلا لو كان معانا أخونا الصغير، الرضيت الدز بنيامين معانا نعدو، غير هكي ما نقدروش نمشوا لمصر. قال يعقوب: ليش تديروا فيا هكي؟ ليش تحكوا للراجل في مصر إن لكم خو ثاني؟ وجاوبوه الخوت: انت ما ريتش هو كيف كان ينشدنا يا باتي، هذا نشدنا عن كل هلنا، ونشدنا ان كان بونا حي، ونشدنا ان كان عندنا اخ ثاني، ونحنا طبعا جاوبنا كل اسئلته، ما كنا نندرو انه حيطلب خونا الصغير ناخذه له. وقال يهودا: يا باتي انت بس توافق دز بنيامين معايا عشان ما نموتوش من الجوع، علي ضمانتي يا باتي اطلبه من ايديا هذين، وان ما ردش معايا رقبتينا بدالة، نحنا لو كنا مشينا من قبل كان زمان مشينا وردينا مرتين. وقال يعقوب:

خلاص إن كان لابد من هيكي، هذا أخوكم خذوا معاكم هدايا للراجل، أحسن هدايا في بلادنا، وخذوا الفلوس اللي ردت معاكم، يمكن ردت معاكم عن طريق الغلط، وخذوا فلوس أخرى للوكال اللي حتشروه من غادي، وربنا يسهل ويرحمكم ويوقف معاكم ويحنن قلب الراجل هذكي عليكم، ويخليه يطلق أخوكم اللي غادي ويرد بنيامين معاكم. أما إن صار مطلقش يصير يعوضي على الله وهو اللي يصبرني. بعد كل هذا خوت يوسف خذوه الفلوس وبنيامين وعدوا شور مصر قاصدين يوسف، وأول ما وصلوا شافهم يوسف ومعاهم بنيامين، فقال للخدامة امتاعة خشش الرجالة هذوم الحوشينا واذبح لنا ذبيحة سمحة وجهزها عشان الرجالة حيتغدوا معايا، عدي يجيب شمعون خوهم من الحبس. لكن لما خشوا خوت يوسف الحوشة ارتعدوا واجد وقالوا لبعضهم هذا جابنا هنا عشان يهجم علينا، يريدنا عبيد عنده ياخد حميرنا وكل دبشنا، كل هذا بسبب الفلوس اللي ردت من قبل معانا. فقربوا للخادم اللي يشتغل في حوش يوسف وحكوا معاه في فم الحوش وقالوا له نقول لك دير فينا معروف، نحن من قبل جينا هنا عشان نشرو وكال، ولما ردينا لبلادنا رينا الفلوس اللي دفعناها مسرورة في شوالة القمح وما نعرفوش من اللي دسها، ونحن توا بردوها مرة أخرى وجبنا معانا فلوس ثانية نشرو بيها قمح جديد. فقال الخادم ما تخافوش ربكم وربوكم هو اللي رد لكم فلوسكم، وهذا كنز من عند ربكم واعتبروا حق القمح وصل خلاص. والخادم الثانيين عطوا علفة للحمير. قعدوا الخوت متحيرين واجد في هالكلام، وخش عليهم شمعون ومن وراء الخدم جايبين مية عشان يغسلوا كرايم، والخدم الثانيين عطوا علفة للحمير. فقعدوا الخوت يوتوا هديتهم ومستنين حتى خش يوسف عشان يتغدى معهم. ولما جاء يوسف انحنوا قدامه باحترام وقدموا له الهدايا، نشدهم على سلامتهم وقال لهم الشيخ بوك مازال حي وبخير. جاوبوه وقالوا له خدامك بونا بخير ومازال حي.

فرفع يوسف عيونه بحت في أخوه بنيامين اللي هو شقيقه من أبوه وأمه، وقال هذا أخوكم الصغير اللي قلت لي عليه. بعدين قال البنيامين الله ينعم عليك يا ولدي، وخش بسرعة الدارة وبدأ يبكي. إن شاء الله أخوتي المستمعين في الحلقة الجاية هنعرف وش صار مع سيدنا يوسف بعد ما بدأ يبكي، وشن دار مع أخوته بعدها. خلوك معنا في الحلقة الجاية بيش تعرفوا بقية القصة. ونقول لكم إذا عندكم أي سؤال ولا استفسار دزونا على العنوان اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونحن على استعداد نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم. ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم السفينة التي لا تغرق. من أشهر الأفلام السينمائية اللي أنتجتها سينما هوليود في الفترة اللي فاتت فيلم مشهور جدا كلنا بلا استثناء سمعناه، كان اسم الفيلم تايتانيك، واللي تكلف 200 مليون دولار يعني حوالي 1,400,000 جنيه مصري. وبالتأكيد كان فيلم جميل ورائع كلنا اتفرجنا عليه بالاستثناء، وتأثرنا كمان بالقصص والحالات اللي كانت موجودة فيه. لكن تعالوا في حلقتنا النهاردة أحكي لكم إيه قصة تايتانيك. تايتانيك هو اسم السفينة اللي صممها صاحبها سنة 1912 تحت شعار السفينة التي لا تغرق، وكان تصميمها عظيم جدا جدا جدا وغاية في القوة والفخامة والضخامة، وفعلا منظرها من برة سفينة لا تغرق. وفي التوقيت ده كانت السفينة دي بالفعل هي أكبر سفينة معروفة في العالم، وصل طولها 269 متر وزنها 64,300 طن، وكان عدد ركابها 2,250 راكب. لكن من كتر الغرور من قادة السفينة قالوا احنا مش محتاجين قوارب انقاذ، احنا من الباقي احنا عايزين عدد قليل. ولما سألوا القبطان قالوا له ليه، ايه السبب عايز عدد قليل ليه من القوارب؟ قالوا انتوا ناسيين انكم راكبين في السفينة التي لا تغرق. رد عليهم رد صعب وسابهم ومشي. لكن للأسف الشديد في أول رحلة للسفينة يوم 15 إبريل سنة 1912 ميلاديا اصطدمت السفينة بجبل جليدي الساعة 22 دقيقة صباحا، وخلال ساعتين غرقت السفينة التي لا تغرق بالكامل. عزيزي المستمع، عارف إيه أهم أسرار غرق تايتانيك؟ خلينا أقولك كام سبب. أول سبب اسمه الأمان الكاذب، فقائد السفينة ومساعديه كانوا مش متخيلين أبدا إنها ممكن تغرق. اللي يخليهم يخافوا؟ عندهم كل الإمكانيات، عندهم كل أمان وسلام، السفينة مصممة تصميم عالي جدا، النظريات بتقول إنها مش ممكن تغرق. عشان كده ما اهتموش بالسهر ولا مراقبة البحر ولا مراقبة الجبال الموجودة في المية. لكن غرقت السفينة، وغرق معاها كل أمال المسافرين عليها، وغرق معاها كل مجد وشهرة، وغرق معاها كل أمل في الأمان الكاذب. وده درس مهم في حياتنا، إن تجارب النجاح ممكن تكون أكتر من تجارب الفشل. ولو كان في عشرات سقطوا بعد الفشل، فالمئات بل كمان الألوف اللي سقطوا بعد النجاح. علشان كده كتب أرثر مقولة مشهورة جدا وقال إن ما نتعرض ليه في حياتنا من أخطار نتيجة النجاح أكتر مما نتعرض ليه من أخطار نتيجة الفشل. وقال نابليون إن أكبر خطر يكمن في لحظة الانتصار. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه، مش بس في حياتنا العملية لكن كمان في حياتنا الروحية. فكتير قوي لما ننجح في الخدمة، ننجح في الكنيسة، ننسى قوي ان احنا نيجي عند ربنا ونهتم بالنجاح والشهرة والانتصار. وأتاري إبليس بينصب لينا فخ من الخطية والشهوة والإحباط. وده درس حلقتنا النهاردة، ان اللي أسقطهم إبليس في أوقات النجاح والقوة والمجد أضعاف أضعاف اللي أسقطهم في الظروف العادية والفشل والخوف. فالنجاح ممكن يصيبك بشيء من الغرور والثقة الزائدة بالنفس، أو الاتكال على إمكانياتك وقدراتك وتنسى الله اللي أعطاك كل الإمكانيات للنجاح، أو نفوذك، وكمان تنشغل بنفسك وبأعمالك أكتر من قبل كده، حتى لو كان على حساب علاقتك بربنا وبيتك وولادك. علشان كده عايز أقولك احذر من الأمان الكاذب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين، مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
7: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
8: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
9: يقصد أن لا لزوم لها.
8: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
10: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
7: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
10: من هؤلاء الذين يقولون؟
7: علماء الأجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
9: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
8: هناك آيات في النسخ.
10: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
9: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
10: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
7: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
10: مسيحيون وغير مسيحيين.
9: استشهدي بأحدهم إذن.
10: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
9: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
7: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
10: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
9: كلام مخيف.
8: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
7: كأن الله يتطور، يتغير.
9: هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
8: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم.

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم،
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم،
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس فيما نقول،
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل.
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه، قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه،
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كليا فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كليا فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إله يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

الناس اللي أيام السيد المسيح كانوا موجودين وكان هو بيعلمهم بأمثال كانوا ناس بسطة شجيانين، سواء رعاة غنم أو فلاحين. فعشان يفهمهم اللي بيحصل وياهم في يومهم، إيه معنى الفرحة، الفرحة الكبيرة اللي ما بتساع، حكالهم على اللي تلاقى من بعد ضياع.

قال راعي غنم عنده يجي 100 غنماية بيراعيهم. فجأة لقى خروف صغير ضاع من وسطيهم، ففي الحال يسيب 99 خروف على الجبال عشان ما يدور على المفقود اللي على الطريق مال، ويفضل يدور بهمة شديدة لحد ما يلقاه. وما يلقاه تبقى الفرحة مش سيعاه، يشيلها على كتفه وتنه راجع وجاي، وهو بيقول للرعاة زملاته افرحوا وياي، الخروف اللي كان ضايع اهو في حضني وهو وياي.

لكن يكون إيه معنى المثل ده؟ لأنه إن كان المثل عن الخرفان، لكن المقصود به في الحقيقة هو الإنسان. يضيع واحد من الناس ويتوه بعيد عن ربنا والدنيا تلهيه، يفضل ربنا بروحه يدور عليه لحد ما يلاقيه ويرجعه من الضياع ويرده ليه، ويبقى في الحالة دي الفرحة فرحة كبيرة وحقيقية، مش بس على الأرض لكن كمان في السماء ملائكية. يا ترى انت متضيعين ولا من الرجعين اللي فرحوا برجوعهم الأرض والسماء؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

تخيل انك صحيت من النوم اكتشفت انك الراجل الوحيد في الكون وكل الموجودين حواليك ستات ومضطر تتعامل معاهم. تدخل السوبر ماركت تلاقي واحدة ست، في العيادة الدكتور ست، لو رحت القسم بقى الضابط واحدة ست، الميكانيكي كمان واحدة ست، كل حتة وكل حاجة تلاقي فيها ستات والستات بتشتغل كل حاجة. يا ترى هيكون شعورك ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مرفت نصحي. في تكوين 1 وعدد 26 و27 بيقول الكتاب: الله قرر يخلق الانسان وقال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، ذكر وانثى خلقهما. وهنا بيحط الكتاب المقدس مبدأ مهم جدا بيبروزه قدام عينينا في أولى صفحات الكتاب المقدس، إن الراجل والست الاتنين مخلوقين على صورة الله وشبهه، الاتنين زي بعض بالظبط قدام الله وفيهم نفس الروح. ولو رجعنا تاني للآية 26 في نفس الإصحاح تكوين واحد هنلاقي حتة حلوة قوي. الله في بداية الآية بيتكلم على الإنسان بالمفرد أو الإنسان في العموم، وإن الله خلقه على صورته وشبهه، لكن لما جه يتكلم على السلطان الممنوح ليه من الله استخدم الجمع وقال فيتسلطون على سمك البحر والبهائم والطيور، بمعنى ان الله بيبروز قدام عينينا مرة تانية المبدأ ان الراجل والمرأة متساويين قدامه، مش بس في الخلق لكن في السلطان كمان. لكن بمرور الزمن ومع بعد الناس عن الله ابتدت المبادئ الإلهية تتشوه في عينين الناس، والدليل على كده اننا موجودين دلوقتي في القرن 21 وبنتكلم وبنتناقش عن المساواة ما بين المرأة والرجل، وهل من حق المرأة تشتغل، وهل في شغلانات ينفع تشتغلها وفي شغلانات لأ، وهل يا ترى لو اشتغلت الشغلانة دي هيتقال لها ما ينفعش عشان انتي ست، ولا الموضوع هيبقى عادي. ولأن الله عارف ان الناس بتنسى المبادئ الإلهية وممكن المبادئ دي تتشوه من افكار ابليس الشرير، ما اكتفاش انه يقول لنا المبدأ الكتابي، لكن بطول الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد كان بيلمع قدام عينينا الفكر ده من خلال نماذج وقصص رائعة في الكتاب المقدس. فعندنا نموذج ممتاز جدا بيحطه الكتاب زي المرأة القاضية، وده هنلاقيه في قضاة 4:4. بيكلمنا الكتاب عن دبورة القاضية والنبية اللي كانت قاضية شعب إسرائيل، واللي أكيد كان فيه رجالة كتير واللي كانوا بيلجأوا ليها علشان تحكم بينهم، ده غير إنها نبية. وكتاب كمان ذكر المرأة المرنمة والنبية زي ما قال في خروج 15. بيكلمنا الكتاب عن نبية تانية وهي مريم أخت هارون وموسى، واللي كانت كمان مرنمة وقادت التسبيح لرب بعد الخروج من أرض مصر. أما في العهد الجديد من أوائل الناس اللي أمنت برب يسوع في أوروبا امرأة كانت اسمها ليديا في أعمال 14 وآية 16. وفي رومية 16 بيذكر الكتاب مجموعة من الأسماء لسيدات خادمات وشركاء في عمل المسيح ولهم كنايس في بيوتهم، زي فيبي مثلا اللي كانت خادمة الرب، وبرسكيلا العاملة مع بولس في المسيح والكنيسة اللي في بيتها، وبرسيس المحبوبة اللي تعبت كتير جدا في الرب. وحتى في وجود الرب يسوع نفسه قبل الصلب كانت الستات عندها الجرأة والرغبة انها تتعرف عليه وتتعاون معاه في الخدمة. مريم اخت مرسى جلست عشان تتعلم من الرب وتسمع كلامه زي ما نقرأ في لوقا 10 عدد 39، ومرسى كانت بتتجادل مع الرب وبتتحاور معاه في كل حاجة زي ما نقرأ في يوحنا 11، وقالت له لو كنت موجود ما كانش اخويا عازر مات. وفي لوقا 3 وعدد 8 بيكلمنا الكتاب ان اموال النساء كانت تساهم في الخدمة والعمل مع الرب يسوع. الكتاب المقدس لو دورنا فيه بتدقيق هنلاقي قصص كتيرة جدا ابطالها ستات، زي المرأة الشونامية ونزفة الدم ورحاب والسامرية وسارة ورفقة وغيرهم كتير جدا. وفي أوقات كتير كان بيذكرهم بالاسم والنسب كأنه عايز يقول إنهم مهمين ولازم كل الناس تعرفهم وتحفظ أسمائهم كمان. الخطية شوهت الصورة اللي الله أرادها للراجل والمرأة. إرادة الله من خلق الإنسان راجل وامرأة ذكر وأنثى مش إن هم يتخانقوا ويعيشوا في صراع طول الوقت ولا إن الحياة بينهم تكون حياة صعبة، لكن إرادة الله ليهم إن هم يكونوا محبوبين ويكملوا بعض، يكون كل واحد فيهم معين للتاني، معين نظيره زي ما قال الكتاب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرفت نصحي.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين، فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليدياً وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

متوج فوق الطوفان. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. المزمور 29 الآيتان 10 و11. يقدم داود هنا الرب كملك جبار على عرشه، إذ نراه جالسا على مياه الطوفان المضطربة والهائجة. هذه الكلمات توضح لنا القوى الهائلة التي تتحرك حولنا وتهدد حياتنا، ولكن لا يمكننا السيطرة عليها. ترمز هذه المياه الهائجة أيضا إلى أمم العالم المضطربة والمتمردة تحت سيطرة القوى الروحية الشريرة. في رؤيا يوحنا في بطمس رأى زانية جالسة على مياه كثيرة، إذ قيل له: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. سفر الرؤيا الإصحاح 17:15. وهؤلاء أيضا معادون لنا كشعب الله. على هذه الخلفية من القوى الغاضبة المعادية، يذكرنا داود أن هناك ملكا يحكمهم جميعا، إنه الرب. إنه ينتظر أن ندرك ملكوته ونعطيه التسبيح والمجد الذي يستحقه، وعندما نفعل ذلك فهو بدوره يستجيب لنا بطريقتين: يمنحنا قوته ويباركنا بسلامه. إن القوة التي ستدعمنا في وسط كل هذه القوى المعادية تأتي فقط من الرب، فقوتنا نحن سوف تخذلنا، ولكن وأما منتظرو الرب فيجددون قوة. سفر إشعياء الإصحاح 40:31. وفي وسط الضغوط أيضا يبارك الرب شعبه بالسلام. السلام لا يعتمد على الظروف الخارجية، إنها تأتي من الاعتراف بالرب الجالس على عرش الطوفان. يا رب، أرفع عيني من الطوفان إليك. أنت الجالس على عرشك في الأعلى، وأستمد منك القوة والسلام اللذين أحتاجهما.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast.
1: مرحبا مرة أخرى إلى هذا البرنامج.
0: We are glad you tuned in.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلينا للمرة الأولى,
0: we are in the middle of a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية.
0: In our last several broadcasts, we looked at the prayer of Abraham's servant.
1: في الحلقات العديدة الماضية تأملنا في صلاة عبد إبراهيم.
0: Today we will begin examining the prayer of a woman by the name of Hannah.
1: وابتداء من حلقة اليوم سنبدأ في دراسة صلاة امرأة اسمها حنة.
0: Our study will be from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: وستدور دراستنا حول ما جاء في سفر صموئيل الأول على الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد 28.
0: I want to begin by asking you a question.
1: وأود أنني أبدأ حديثي بأن أوجه لك سؤالاً.
0: Have you ever shown graciousness to someone?
1: هل حدث مرة أنك أبديت لطفاً أو أسديت معروفاً لإنسان ما؟
0: But instead of showing you thankfulness, that person turned around and began to detest you.
1: ولكن بدلا من أن يعبر لك عن شكره وامتنانه إذا به يمقتك ويبغضك.
0: If you've ever been in that situation, you will understand the situation Hannah found herself in.
1: إذا كان مثل هذا الموقف قد مر بك فإنك لا شك ستدرك الموقف الذي وجدت حنة نفسها فيه.
0: Have you ever graced someone with a favor and instead of appreciation they turned around and reviled you?
1: هل حدث مرة أنك قدمت خدمة متميزة لإنسان ما ولكنه بدلا من أن يشعر نحوك بالتقدير والعرفان إذا به يلعنك ويسبك ويشتمك؟
0: Have you ever exhibited generosity and magnanimous spirit to someone in need?
1: هل أظهرت مرة روح الكرم والسخاء والشهامة نحو إنسان محتاج؟
0: Only to discover that that person turns on you using your very generosity to hurt you.
1: وإذا بك تكتشف أن ذلك الإنسان ينقلب عليك ويستخدم كرمك هذا لإيذائك.
0: If you have ever been there,
1: إذا كان هذا قد حدث معك,
0: you will understand the heart of a great woman in the Bible.
1: فإنك ستفهم مشاعر قلب امرأة عظيمة في الكتاب المقدس.
0: This woman's name means graciousness or gracious.
1: اسم هذه المرأة يعني الحنان واللطف والشفقة والرأفة.
0: If your name is Hannah, now you know what your name means. It means gracious.
1: إذا كان اسمك أيتها المستمعة حنة فأنت الآن تعرفين معنى اسمك.
0: Hannah was a woman who was gracious and thoughtful.
1: حنّة كانت امرأة لطيفة عميقة التفكير.
0: And yet her thoughtfulness was used against her.
1: ومع ذلك فقد استخدم عمق تفكيرها ضدها.
0: Hannah was a selfless woman.
1: كانت حنّة امرأة غير أنانية.
0: And yet her selflessness was used to taunt her and to hurt her.
1: ومع ذلك استخدم عدم أنانيتها لإهانتها والإساءة إليها.
0: Let us listen to the word of God from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: دعنا نستمع إلى كلمة الرب من العدد الأول إلى العدد 28 من الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول. كان رجل من رام تايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه القانة ابن بروحام ابن أليه ابن توحو ابن صوف هو أفرايمي ولهم امرأتان اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة وكان لفننة أولاد وأما حنة فلم يكن لها أولاد وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو وكان هناك ابناء عالي حفني وفنحاس كاهنا الرب. ولما كان الوقت وذبح القانة أعطى فننة امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة. وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان قد أغلق رحمها، وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها القانا رجلها: يا حنة، لماذا تبكين؟ ولماذا لا تأكلين؟ ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلو وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة. فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بلي عال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيتهم في الرامة، وعرف ألقانا امرأته حنة والرب ذكرها. وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة: لأني من الرب سألته. وصعد الرجل ألقانا وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره، ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها: متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. فقال لها ألقانا رجلها: اعملي ما يحسن في عينيك، امكثي حتى تفطميه، إنما الرب يقيم كلامه. فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته، ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر، وأتت به إلى الرب في شيلوه والصبي صغير. فذبحوا الثور وجاءوا بالصبي إلى عالي، وقالت: أسألك يا سيدي، حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب السؤلي الذي سألته من لدنه، وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته، هو عارية للرب. وسجد هناك للرب.
0: Let me tell you a little bit about Hannah.
1: دعني أحدثك قليلا عن حنة.
0: Hannah was the first wife of Elkanah.
1: حنة كانت الزوجة الأولى لألقانا.
0: Elkanah was from the tribe of Levi.
1: وكان ألقانا من سبط لاوي.
0: In other words, they were Levites.
1: بعبارة أخرى كانا من اللاويين.
0: How do we know that she was his first wife?
1: كيف نعرف أنها كانت زوجته الأولى؟
0: Because her name was mentioned first, and that was the custom in those days.
1: لأن اسمها ذكر أولا، وكانت هذه هي العادة في تلك الأيام.
0: What was so significant about her being a Levite or coming from a Levite tribe?
1: وماذا كان المغزى الخاص من كونها لاوية أو منحدرة من سبط لاوي؟
0: In the Old Testament, this was the tribe of ancient Israel that God called to be priests.
1: في العهد القديم كان ذلك هو السبط الذي دعاه الله من إسرائيل القديمة ليكون منه الكهنة.
0: In the Old Testament, there were the tribe who were to intercede on behalf of the nation.
1: في العهد القديم كان سبط لاوي هو السبط الذي يقوم بالتوسط والتشفع بالنيابة عن الأمة.
0: In the Old Testament, they were the ones that were given the responsibility to exercise priesthood in the truest sense of the word.
1: في العهد القديم كان اللاويون هم الذين يحملون المسؤولية لممارسة الكهنوت بالمعنى الحقيقي للكلمة.
0: Today in the New Testament, all the people of Jesus Christ are priests.
1: واليوم في العهد الجديد فإن كل المؤمنين بيسوع المسيح هم كهنة.
0: All of those who are born again of the Spirit of God are priests.
1: كل المولودين ثانية من روح الله هم كهنة.
0: We have equal access to God the Father.
1: كلنا قد أصبح ممكنا لنا وبدرجة متساوية أن ندخل إلى حضرة الله الآب.
0: Not just a certain group of people or a certain profession.
1: لم تعد هذه الإمكانية قاصرة على جماعة معينة من الناس أو على حرفة معينة.
0: We all are priests in the kingdom of God.
1: فكلنا كهنة في ملكوت الله.
0: However, in the Old Testament times,
1: وعلى أي حال في أزمنة العهد القديم,
0: all of the priests in Israel had to be Levites.
1: كان لابد أن يكون كل الكهنة في إسرائيل من اللاويين.
0: We can see from the scripture that Elkanah was a godly man.
1: ونستطيع أن نرى من كلمة الله أن القانة كان رجلا تقيا.
0: Although Elkanah was a godly man, yet he lived in the times of the judges.
1: ومع أن القانة كان رجلا تقيا إلا أنه كان يعيش في عهد القضاة.
0: In other words, he was living in wicked times.
1: بعبارة أخرى كان القانة رجلا تقيا يعيش في أزمنة شريرة.
0: Why does this have significance?
1: وماذا يوجد في هذا من مغزى ومعنى؟
0: It means that even the godliest among us, when we allow the world to rub against us, we will be impacted by the world.
1: معنى هذا أنه حتى أتقى الناس بيننا عندما نسمح للعالم أن يتسلل إلينا فإنه سيؤثر فينا.
0: When we allow ourselves to compromise with the world,
1: عندما نسمح لأنفسنا أن نتعايش مع العالم بأسلوب الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول,
0: sooner or later we will begin to do what the world does.
1: فإننا عاجلا أو آجلا سنعمل ما يعمله العالم.
0: Elkanah was a godly man who lived in the days of the judges.
1: كان القانا رجلا تقيا يعيش في أيام القضاء.
0: What about the days of the judges?
1: وماذا عن أيام القضاء؟
0: The time of the judges was very similar to our days.
1: عصر القضاة كان شبيها بأيامنا إلى حد كبير.
0: In those days, people rejected morality.
1: في تلك الأيام رفض الناس الأخلاقيات والمثل وتنكروا لها.
0: In those days, all ideas had equal value and were considered to be the truth.
1: في تلك الأيام كان لكل الأفكار قيمة متساوية وكانت كلها تعتبر حقائق.
0: In those days, they tolerated all kinds of sins and wickedness in society.
1: في تلك الأيام كانوا يتهاونون ويتعايشون مع كل أنواع الخطايا والشرور في المجتمع.
0: In those days, the Bible said that everyone did what is right in their own eyes.
1: في تلك الأيام قال الكتاب كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه.
0: This explains why Elkanah, though a godly man, practiced polygamy.
1: وهذا يفسر لماذا كان القانا مع أنه كان رجلا تقيا يمارس تعدد الزوجات.
0: Hannah, Elkanah's first wife, like all Hebrew women, had a burning desire to have a son.
1: وكان لحنة زوجة القانا الأولى ككل زوجة عبرانية رغبة ملحة أن يكون لها ابن.
0: But she could not.
1: ولكنها لم تستطع.
0: So like Sarah before her, Abraham's wife, she encouraged her husband to take another wife so that his name could be perpetuated.
1: ولذلك فعلت ما فعلته سارة زوجة إبراهيم من قبل شجعت زوجها على أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى حتى يخلد اسمه.
0: Was she thoughtful?
1: ترى هل كانت بذلك عميقة التفكير؟
0: Yes.
1: نعم.
0: Was she gracious?
1: هل كانت كريمة وحنونة ومشفقة؟
0: Yes.
1: نعم.
0: But was she right?
1: ولكن هل كانت على حق؟
0: No.
1: لا.
0: Wrong is never right, no matter who does it.
1: إن الخطأ لا يمكن أن يعتبر صواباً مهما كان شخص فاعله.
0: But the great thing about our God is that He is an overruling God.
1: لكن عظمة إلهنا تتجلى في أنه إله ممسك بزمام الأمور ومتسيد على كل شيء.
0: The great thing about our God is that He is a forgiving God.
1: الشيء العظيم عن إلهنا هو أنه إله غافر.
0: But that does not make it right.
1: ولكن هذا لا يجعل الخطأ صوابا.
0: The second wife's name was Peninnah.
1: وكان اسم الزوجة الأخرى فنينة.
0: We do not know very much about her.
1: ونحن لا نعلم كثيرا عنها.
0: However, we do know a few things about her.
1: على أي حال نعرف بعض الأشياء عنها.
0: We know that she bore Elkanah a lot of children.
1: نحن نعرف أنها أنجبت لألقانة أولادا كثيرين.
0: We also know something else about her.
1: ونحن نعرف أيضا شيئا آخر عنها.
0: She was cruel and ungracious as much as Hannah was gracious.
1: نعرف أنها كانت قاسية وفظة بقدر ما كانت حنة رقيقة ومترفقة.
0: She had a scurrilous tongue.
1: وكان لها لسان بذيء.
0: She used her tongue like a dagger to pierce Hannah's heart.
1: واستخدمت لسانها كخنجر تطعن به قلب حنة.
0: She let words be more powerful than bullets.
1: كانت تجعل كلماتها أقوى من القذائف والرصاص.
0: The writer of 1 Samuel thankfully does not dwell very long on Peninnah.
1: وشكرا لكاتب سفر صموئيل الأول الذي لم يركز طويلا على فنينة.
0: He moves quickly to tell us more about Hannah.
1: بل إنه ينتقل بسرعة ليقدم لنا المزيد عن حنة.
0: That the taunting and the mocking of Hannah by Peninnah caused Hannah to water her pillar with tears.
1: ويخبرنا أن الإساءات والسخرية التي سببتها فنينة لحنة جعلت حنة تبلل وسادتها بدموعها.
0: My listening friends, listen to me very carefully, please.
1: أيها الأصدقاء والمستمعون، أرجو من فضلكم أن تنصتوا إلي جيدا.
0: Discontentment with God's plan for our lives always brings trouble.
1: عدم الرضا والقناعة بخطة الله في حياتنا دائما يجلب لنا المشاكل.
0: Trying to improve on God's perfect will in our lives is a sure way for peace and joy to flee from our lives.
1: محاولة إضافة ما نظنه تحسينا لإرادة الله الكاملة لحياتنا هي الطريق الأكيد لهروب السلام والفرح من حياتنا.
0: A worldly lifestyle will cause true happiness and true contentment to flee from our home.
1: أسلوب الحياة العالمي سيدفع السعادة الحقيقية والقناعة الحقيقية إلى الهروب من بيتك.
0: What I want you to look at with me and learn from is what Hannah did in the time of her brokenness and pain.
1: ما أريد أنك تتأمل فيه معي وأن نتعلم منه معا هو ما فعلته حنة في وقت انكسارها وألمها.
0: For this is the subject of this broadcast.
1: فهذا هو موضوع هذا البرنامج.
0: Hannah was a woman whose brokenness and humility

0: gracious to.
1: حنا كانت المرأة التي عندما اختبرت الرفض والإذلال من نفس الشخص الذي أحسنت إليه.
0: Instead of retaliating.
1: بدلا من مقابلة ذلك بالثأر والانتقام.
0: Instead of becoming bitter.
1: وبدلا من الإحساس بالمرارة.
0: She turned to the throne of grace.
1: اتجهت إلى عرش النعمة.
0: Hannah was a woman who, when she found herself in the den of misery,
1: كانت حنة هي المرأة التي عندما وجدت نفسها منزوية في ركن التعاسة.
0: She turned her misery into a prayer chamber.
1: حولت مكان عزلتها وبؤسها إلى غرفة صلاة.
0: Someone called the Bible the world's gallery of lasting fame.
1: ثم أحدهم الكتاب المقدس بأنه الشرفة أو الصالة لعرض الشهرة الدائمة والخالدة.
0: And Hannah occupies a conspicuous place in that gallery.
1: وتحتل حنة مكانا بارزا في هذه الصالة.
0: There's one thing about Hannah that must have been true.
1: وهناك شيء واحد يتعلق بحنة لابد أنه كان حقيقيا.
0: She must have had an inner serenity in the midst of her pain.
1: لابد أنها كانت تحمل مشاعر هدوء وسكون داخلي في وسط ألمها.
0: That serenity showed up on her face.
1: ولابد أن هذا السكون قد ظهر واضحا على وجهها.
0: Hannah is a beautiful example of how the most unpleasant circumstances in life can produce character.
1: وتعتبر حنة مثالا جميلا يوضح كيف تستطيع أسوأ الظروف في الحياة أن تنتج شخصية لها أخلاق قوية متميزة.
0: This is the kind of character that blesses the whole world for many generations.
1: مثل هذا النوع من الشخصية كان بركة للعالم كله لأجيال كثيرة.
0: We are being blessed right now by reading about this great woman.
1: فنحن الآن نشعر بالبركة ونحن نقرأ عن هذه المرأة العظيمة.
0: There are several things about Hannah's prayer that I want to share with you.
1: وهناك أشياء أخرى عديدة عن صلاة حنة أود أنني أشرككم معي فيها.
0: But I will not be able to do that in this broadcast.
1: ولكني لن أستطيع أن أفعل ذلك في هذه الحلقة.
0: So tune in next time when I will tell you several very special things about Hannah's prayer.
1: فعندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن أشياء كثيرة خاصة جدا عن صلوات حنة.
0: But as we leave you, let me ask you this.
1: ولكن قبل أن أتركك دعني أسألك هذا السؤال.
0: Are you suffering unfairly?
1: هل تشعر في آلامك أنك مظلوم؟
0: Are you being falsely accused?
1: وهل الاتهامات الموجهة إليك باطلة ومزيفة؟
0: Today you can turn your pain into prayer.
1: اليوم تستطيع أن تحول آلامك إلى فرصة للصلاة.
0: Today you can turn your tears into cheers.
1: اليوم تستطيع أن تحول دموعك إلى تهليل وهتاف.
0: How?
1: كيف؟
0: By putting your complete trust in Jesus Christ.
1: بأن تضع ثقتك الكاملة في يسوع المسيح.
0: And as we meet again, I pray for God's richest blessings.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقول لك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: شعب ربنا بيمشوا في النور ومش بيستخبوا في الظلمة. اللي من النهار عارفين إن المسيح راجع وبيعيشوا بناء على كده. النهاردة هنشوف تشجيعات أكتر علشان نستنى مجيء المسيح كتلاميذ ساهرين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نرجع تاني إصحاح 5 علشان نميز الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل.
3: بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن أهل النهار وأهل الليل. ده ملوش أي علاقة بإنك تكون شخص نهاري أو شخص ليلي. لاحظت قبل كده إزاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز إنه أوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي. ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول إنك لما بتخلص أنت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول إن لما ربنا طلب منه يبشر بالإنجيل علشان يحول الأمة من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. أنا عايزك تجاوب على السؤال ده وإحنا بنتكلم في المقطع ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم إحنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا